0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم قبل قليل إلى تلاوة معطرة مباركة من كتاب الله الكريم، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: مع كتاب الله تعالى، مع القرآن.

هذه إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا أخوة الإيمان في كل مكان، أما الآن فنعطر أسماعنا وأسماعكم بتلاوة معطرة مباركة من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

لكل نبأ.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة في كتاب الله العزيز. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.
1: اقرأ معي آيات.
2: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
1: هذا كتاب الله فيه آيات بينات.

0: اقرأ معي آياتي وترنم بذكري وكن من السعداء. وكن من
1: السعداء. إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا الكرام، القارئ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا آيات بينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى تلاوة مباركة كريمة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: رتل معي آياته. آيات
2: مباركات. صدق البلاغ.
1: آيات مباركات. تلاوة من القرآن. تلاوة. إذاعة دار السلام.

إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعين الكرام، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة من كتاب الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معي آياته. اقرأ معي آياته.
1: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
0: هذا كتاب الله فيه آيات بينات.

0: اقرأ معي آياته وترنم بذكره وكن من السعداء. وكن من
1: السعداء. هذه إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة في الختمة المرتلة
2: بصوت القارئ الشيخ محمد عارف العسلي،
1: ما تيسر له من الحزب 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر

الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار

ذلك الفوز العظيم. ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم

صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبداً

يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ

الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم

الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.

تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار

يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة

على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

وراءنا. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا.

أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون

في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق

نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام

0: مستقيم.
1: صدق الله العظيم. كنا نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة في الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ محمد عارف العسلي. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.
2: ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
3: اللهم صل على محمد.

0: زادك أخي الحبيب، لازم ذكر الله، لا تنسى ذكر الله، فبركة الذكر في الدنيا وجزاؤه في الآخرة.
1: أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير من النار حتى يصبح. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: من قالها ثلاثا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله.

0: كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: يقولها 3 مرات، رواه مسلم.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه أبو داود.

0: الأمثال في القرآن.
1: تأخر حذيفة يا عبد الله،
2: لا أدري كيف سيصل إلى الأحزاب في هذا البرد والظلام، ولا أدري أيضاً إن وصل إليهم كيف سيعود سالماً من عندهم.
3: لولا أن رسول الله هو الذي اختاره لهذه المهمة التي خفنا منها جميعاً لقلت إنه لن يعود أبداً.
4: يا رسول الله، يا رسول الله،
5: إنه حذيفة.
4: أبشر يا رسول الله، قررت قريش الانسحاب من المعركة. سمعت أبا سفيان بأذني وهو يقول للقوم إني راحل فارتحل.
6: الله, الله, الله أكبر، الله أكبر،
7: الله أكبر.
4: وكنت قريبا جدا من أبي سفيان وأستطيع أن أرميه بسهم فيقتله، ولكني تذكرت ما أوصيتني به بألا أحدث فيهم شيئا.
8: قال صلى الله عليه وسلم: لو أحدثت شيئا ما ارتحلوا.
4: نعم يا رسول الله، الآن فهمت لماذا اشترطت علي ذلك.
1: يا رسول الله، علينا ألا ننصرف بجيشنا حتى نتأكد أن جيش مكة قد رحل بالفعل.
9: يا رسول الله، رحل جيش الأحزاب، رأيتهم بعيني وهم ينصرفون على دوابهم.
10: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
4: على الوعد يا رسول الله، أنت قلت من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة.
8: ابتسم صلى الله عليه وسلم وقال: على الوعد يا حذيفة، أنت إن شاء الله رفيقي في الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم.
11: أقال لك رسول الله أنت إن شاء الله رفيقي في الجنة؟
4: نعم يا أمي.
11: وهل هذه هي الميزة التي قال لك من قبل إن الله سيميزك بها عن سائر الصحابة؟
4: سألته نفس السؤال فأجابني: لا تتعجل.
11: يعني ذلك أن الله سيميزك بميزة أخرى؟
4: هذا ما فهمته، ولكن أية ميزة أخرى أكبر من أن أكون رفيق رسول الله في الجنة؟
11: لا تتعجل يا حذيفة، وهنيئا لك بحب الله ورسوله.
4: الحمد لله الذي أعادني إليك سالما يا أمي بعد كل الأخطار التي تعرضت لها.
11: حفظك الله يا حذيفة بدعاء رسوله لك ودعاء المؤمنين جميعا. ليت أباك كان معنا الآن ليرى ما صنعته في غزوة الأحزاب.
4: رحمك الله يا أبي، والله ما تعلمت الشجاعة إلا منه.
11: أترى قريشا سوف تعود إلينا ثانية ومعها حلفاؤها؟
4: ذهب حلفاؤها يا أمي، غدر يهود بني قريظة بنا وخانوا عهدهم مع رسول الله، واتفقوا أن يدخلوا جيش الأحزاب علينا من عند بني قريظة.
11: يا الله، وماذا جرى؟
4: علم الرسول بذلك فأرسل من أوقع بين الأحزاب وبني قريظة حتى انفض تحالفهما.
11: وكيف سيبقى اليهود بيننا بعد أن خانونا؟
4: لن يبقوا بيننا، فبعد أن رحل جيش الأحزاب نادى فينا رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة.
11: وذهبتم إليهم؟
4: نعم، واجههم الرسول بخيانتهم لنا واعترفوا واستسلموا أخيرا. ثم حكم الرسول فيهم سعد بن معاذ، وكان قد أصيب في غزوة الخندق برمح رماه أحد المشركين، ورضيت بنو قريظة بحكم سعد فأمر بقتل الرجال منهم. فقال الرسول لسعد: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات.
11: سبحان الله.
4: هكذا تخلصنا من معظم يهود المدينة، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة.
11: وندعو الله أن يخلصنا من المنافقين، فهم أشد خطراً علينا من اليهود والمشركين.
7: محمد تخلص من بني قريظة نكاية في أنا.
12: فيك أنت يا أبي؟
7: نعم، ألا يعلم أنهم حلفائي؟
12: ولما تتحالف مع الخونة والأعداء؟ ألم تعلم ما فعلوه بالمسلمين؟
7: مهما فعلوا لا يستحقون أن يأمر بقتلهم.
12: إنه أمر الله، كما أنهم خططوا لقتلنا جميعا.
7: كيف ذلك؟
12: كانوا سيدخلون جيش الأحزاب من جهتهم من الجنوب ليقضي على جيش الإسلام،
7: ولكنهم لم يفعلوا،
12: لأن رسول الله أحبط خططهم.
7: محمد تعمد أن يجردني من كل حلفائي في المدينة، يريد أن يضعفني ويكسر شوكتي.
12: يعاملك رسول الله حتى الآن كواحد من المسلمين ولا يقصدك بسوء.
7: ماذا تعني بقولك حتى الآن؟
12: أعني ما فهمته. ألم تسمع آيات الله تعالى التي نزلت في المنافقين والمتخاذلين بعد غزوة الأحزاب؟
7: لم أسمع شيئا.
12: يقول تعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا.
7: وما دخل أنا بالمنافقين؟
12: ألا تخشى أن تكون واحدا منهم يتوعدك الله بالخزي في الدنيا والآخرة؟
7: لست واحدا منهم، ولن أخاف من هذه الكلمات التي يرددها محمد.
12: يرددها محمد؟ أتعتقد أن القرآن كلام محمد كما كنت تعتقد قبل إسلامك؟ ألا تصدق حتى الآن أنه كلام الله يوحيه إلى رسوله ليبلغ به الناس؟ كيف أسلمت إذن؟ وكيف تدعي الإيمان؟
7: لا تحملني ما لم أقله، أنا فقط أحذرك أنت وأصحابك. ما فعله محمد بيهود المدينة سيعود بالوبال عليكم جميعا.
12: علينا؟ أولست منا يا أبي؟
7: لم أذنب مثلما أذنبتم، ولن أترك نبيك يجردني من قوتي.
12: نبي؟ أوليس نبيك أنت أيضا؟
13: مات سعد بن معاذ متأثرا بإصابته في غزوة الخندق، والله إن حزني لوفاته لا يقل عن حزني لوفاة أبي.
3: كلنا حزانا على سعد، ولكنها الشهادة يا حذيفة.
14: نعم، فهو الآن في الجنة حي يرزق إن شاء الله.
13: أتذكر كلماته عند الوفاة وهو يعاني من جرح في ذراعه لم ينفجر.
3: ماذا قال؟
13: قال رضي الله عنه:
15: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقيني له، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم ففجر هذا الجرح واجعل موتي فيه.
13: فانفجر الجرح ومات سعد
14: رحمه الله. مات بعد أن دعا له رسول الله بالمغفرة.
13: رحل سعد وبقي بيننا المنافقون من أمثال عبد الله بن سلول ورفاقه. كنت أقرأ لتوي قول الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.
3: صدق الله العظيم.
14: ما معنى هذه الآية يا حذيفة؟
13: يضرب الله مثلا للكافر بالذي يسير في الصحراء ظمآن يبحث عن ماء فيرى السراب عن بعد فيحسبه ماء فيسرع إليه ليشرب منه،
3: ثم يصل إليه فيكتشف أنه ليس ماء وأنه مجرد صورة لانعكاس ضوء الشمس على الأرض،
13: فيدرك أنه هالك من العطش ثم يجد الله أمامه فجأة.
3: وهكذا الكافر يظل يذنب في الدنيا معتقدا أنه سينجو في الآخرة وأنه لا حساب ولا عقاب، ثم يموت فيجد الله يحاسبه على كل ذنوبه والله سريع الحساب.
14: اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار.
3: لنا الله يا حذيفة، فلم نلبث أن تخلصنا من جيش الأحزاب ومن خيانة يهود بني قريظة، ثم تأتينا أنباء بني المصطلق.
13: ماذا عن بني المصطلق؟
14: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد اجتمعوا وقرروا أن يغيروا علينا في المدينة، ونحن الآن في انتظار أمر رسول الله بشأنهم.
3: اللهم انصرنا على أعدائنا وأخرج المنافقين من بيننا.
0: قدمنا لكم من إذاعة دار السلام
16: الكلم الطيب
0: الأمثال في القرآن.

0: صلاة الضحى.
1: لا يجفن قلبك وقد ارتوى
0: صلاة الضحى.
1: ليكن القرآن ربيعه والصلاة نوره والذكر والاستغفار جنته.
0: صلاة الضحى.
1: صلاة الضحى سنة وقربة.
2: فلله ذاك الموقف الأعظم الذي فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرب بل ذاك أعظم يدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم وأكرم. يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرم أجود وأكرم. فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيهم ما أملوه وأنعموا. فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعي وربك أكرم.

0: 91.1
1: 91.1 وثائقيات على دار السلام.
2: خيارات البلاد محدودة، وأرغمتهم ندرة الأمطار على تحلية مياه البحر وتحويلها إلى مياه عذبة. يزود المصنع في بينيغاب مدينة بيرث والمنطقة بمياه الشرب. يمكن استخدام تقنيات مختلفة لتحلية مياه البحر. يستخدم مصنع بينيغاب الحديث طريقة تسمى التناضح العكسي، وهي طريقة موثوق فيها وغير مكلفة نسبياً. يتم إنتاج 140 ألف متر مربع من المياه العذبة يومياً.
3: محطة تحلية المياه أشبه بالمصفات، نحضر المياه من البحر. لنعتبر أن حجم جزيء ماء يماثل حجم كرة الطاولة، وأن جزيء ملح صغيراً يماثل حجم كرة مضرب. لذا عندما يتعرض هذا الماء لضغط عال من خلال المصفات، تمر المياه ويبقى الملح عالقاً في المصفى.
0: وثائقيات.
2: يبلغ عدد سكان بيرث أكثر من 2 مليون نسمة، ويتوقع أن يتضاعف العدد في حلول العام 2050. فهل سيحتاج المواطنون إلى المزيد من محطات تحلية المياه لري أعشاب فناءاتهم بالرذاذ حتى؟
3: لا يترافق التضخم السكاني بزيادة المياه. ازداد عدد السكان هنا بمقدار الثلث في السنوات العشر الماضية، وقد انخفض نصيب الفرد من المياه بنسبة الثلث. لذا فسكان بيرث يستخدمون ثلث كمية المياه التي كانوا يستخدمونها قبل 10 سنوات. لذا نتعاون مع السكان لأجل عدم هدر المياه ولفهم قيمتها الكبيرة. نفترض في تخطيطنا للمستقبل أنها لن تمطر مجدداً.
2: تقطع أنابيب مياه بطول كيلومترات أستراليا الغربية لتوصل مياه الشرب إلى السكان. تتهم محطات تحلية المياه باستهلاك طاقة قيمة جداً، وتبرر السلطات قائلة إنه الثمن الذي ينبغي دفعه لإيقاف تجفيف المنطقة بأسرها. وتدار محطة بينيغاب بواسطة طاقة متجددة تنتجها توربينات الرياح القوية والتي تساعد في الحفاظ على البيئة. وفي ميناء أوغستا في أستراليا الجنوبية تستكشف مجموعة من المستثمرين إمكانية تكنولوجية أخرى لحل بعض الصعوبات التي تواجهها البلاد.
1: وثائقيات.
2: يقع في هذه الأرض القاحلة مركز أبحاث تجريبي يحتوي على بيوت بلاستيكية بمساحة 2000 متر مربع. تنمو في داخلها مئات النباتات في ظروف جوية لا تمت لظروف الخارج الجوية المعيقة بصلة.
4: نستخدم الطاقة الشمسية المركزة، ونستخدم التحلية الحرارية حيث نغلي المياه المالحة للحصول على المياه العذبة، كما نستخدم المحركات البخارية لإنتاج الكهرباء.
2: بعد فترة تجريبية ناجحة مدتها 5 سنوات، بدأت مزارع غاندروب في الانتقال إلى نطاق أوسع جديد. ويجري حالياً تشييد 4 بيوت زجاجية عملاقة بمساحة 50 ألف متر مربع لكل منها، حيث ستزرع 880 ألف شجرة من نباتات الطماطم لتنتج 10% من احتياجات البلد. تسحب المياه من المحيط القريب، وتجمع الطاقة الشمسية بواسطة 23 ألف مرآة يتحكم فيها نظام التموضع العالمي بشكل فردي لتحقيق الكفاءة المثلى.
4: ستكون هذه بالتأكيد أكبر منشأة زراعية مستدامة تعمل بالطاقة الشمسية الحرارية في العالم.
2: نتيجة للري بالتنقيط وحقن المغذيات ودرجة الحرارة المتحكم بها، قد تكون الطماطم التي تنتجها مزارع غاندروب لذيذة، لكن على الأرجح لن تكون هذه التقنية الرائعة كافية لإطعام القارة الأسترالية بأسرها.
0: وثائقيات.
2: واليوم يشعر معظم المزارعين الأستراليين أنهم أمام طريق مسدود.
5: نحو 20% من الأراضي الطبيعية أصبحت مالحة، لذا لا يمكننا حصاد ثمارها ولا يمكننا إعادتها إلى ما كانت عليه سابقاً. كنا نبحث عن نباتات مقاومة للملوحة تكون مغذية ومنتجة.
6: تعتمد 99% من الزراعة في أستراليا على النباتات الأجنبية، وتوجد استثناءات قليلة جداً.
2: لقد حان الوقت للباحثين للعودة إلى الصحارى وإلقاء نظرة فاحصة على الأنواع النباتية المحلية التي كانت منسية ومهملة فترة طويلة جدا، وبعضها على وجه الخصوص نجا برغم قساوة المناخ ليشكل غذاء للأحياء البرية. وعلى مدى العقد الماضي قامت مجموعة من العلماء من مختلف مجالات الدراسة بجمع أكثر من 60,000 نبات واختبارها.
7: إن جاء إليك أحد وقال لدي النبات المناسب الذي سيوفر جميع احتياجات الخراف، اعلم أنه كاذب، لا يوجد مثل هذا النبات. ما نسعى إليه هو تركيبة من النباتات أو خليط منها.
2: نبات الرغل الدائري المعروف أيضاً باسم القطف الملحي لديه العديد من الصفات التي يبحث عنها الفريق.
6: هذا النبات هو نبات صحراوي من وسط أستراليا،
2: مثال نموذجي على تكيف النباتات الأصلية مع ظروف المناخ الحادة في القارة.
6: يمكننا زراعتها هنا اعتماداً على 100 مليمتر من الأمطار، وهذا لا يسترعي القلق كثيراً. إن كمية هطول الأمطار هنا أكثر مما اعتادت عليه، لذا لسنا قلقين بشأن نجاتها، إنها نباتات محلية.
1: وثائقيات.
2: يكمن سر نبات الرغل الدائري في جذوره التي يمكن أن تمتد إلى عمق 10 أمتار تحت سطح الأرض في سعيها للمياه لتدفع منسوب المياه الجوفية إلى الأسفل، في حين تنخفض مستويات الملح على سطح التربة. ولقياس تأثير النبات على الملوحة في التربة قام الفريق بزرع 100 من شجيرات الرغل الدائري. أثار اكتشافهم اهتمام المزارعين المحليين. يمكن أن تؤمن زراعة الرغل الدائري مادة غذائية جيدة وأساسية للماشية خلال فترات الجفاف.
6: لقد تكيفت هذه الشجيرات بالفعل مع أسوأ الظروف التي قد نتوقعها للتغير المناخي في هذا الجزء من العالم.
0: وثائقيات.
2: وبرغم أن نبات الرغل الدائري يحقق نتائج واعدة في المستقبل القريب، إلا أنه لن يكون كافياً لتغذية كل ماشية أستراليا. حتى إن كان ممكناً، يجب عدم المراهنة على حل وحيد فقط. لذا تتواصل الأبحاث المتعلقة بالأنواع المحلية بصورة مكثفة أكثر من أي وقت مضى. يثير نبات محلي آخر اهتمام المزارعين، يدعى الأسترابلا، وهو نبات تم التعرف على خصاله في منتصف القرن 19 من قبل المستكشف الأسكتلندي توماس ميتشل. بعدها تم تجاهله ونسيانه كحال العديد من الأنواع المحلية. يزدهر نبات الأسترابلا في التربة الأكثر صعوبة وصلابة، خصوصاً التربة الطينية.
4: إنه نبات مقاوم بشكل لا يصدق، ملائم جداً للبقاء على قيد الحياة في ظروف الجفاف والصحراء. إنه نبات أسترالي محلي وتطور على مدى ملايين السنين، إذ أصبح يخزن احتياطات من الطاقة. يحتوي هذا الجذر على مخزون كبير، ما يسمح للنباتات بالنمو من جديد حتى بعد الجفاف الشديد. يمكن أن تعيش النباتات الفردية بين 30 أو 35 عاماً، وربما أطول.
2: يجمع الدكتور ديفيد فيليبس عينات من كل حقل من حقول التجربة.
4: ما يهمنا حقاً معرفته هو كمية البذور الموجودة هنا في المرعى من نباتات الرغل الدائري، وهو العشب المحلي المفضل لدينا. بمجرد أن يكون لدينا تقدير لكمية البذور الموجودة هنا، يمكننا أن نوضح لأصحاب المواشي مقدار استجابة الأراضي بمجرد تعرضها للجفاف الحتمي. والأهم من ذلك، إلى كم من الوقت يحتاجون لإراحة الأرض قبل أن يعيدوا الماشية أو الخراف إليها؟ لأنه علينا السماح لتلك الشتلات بالاستقرار والبدء في النمو قبل أن تتعرض لوطأة الرعي الكثيف.
2: العلماء ليسوا وحيدين في سعيهم لتحسين الأرض لتربية الماشية، بل يقوم المزارعون أيضاً باتباع نهج كلي وتجريبي.
7: قطعة الأرض التي يمتلكها والدي لم يكن يعتقد أنها قد تصبح جرداء يوماً، لكن هذا ما حصل، استهلكها حتى أصبحت جرداء بالكامل. نفقت الماشية كل عام تقريباً بسبب نقص التغذية. يمكنك تخيل الكارثة التي حدثت حين أدت أفعاله إلى جفاف الأرض كلياً، وفي نهاية المطاف مات كل شيء تقريباً.
2: عندما انتقل والد بوب إلى هنا في العام 1920 كانت البيئة خضراء والتربة خصبة. أحضر الكثير من الماشية إلى الأرض معلناً بداية النهاية.
0: وثائقيات.
5: هذا قاسٍ
7: كالأسمنت تماماً.
5: صحيح. لن ينمو أي شيء هنا، أليس كذلك؟
7: في يوم حار تبلغ درجة حرارة سطح التربة 60 درجة مئوية.
5: صحيح.
7: لن تنمو النباتات.
5: لا، إنها حارة للغاية.
7: إنها حارة للغاية. تم التخلي عن قطعة الأرض هذه مدة 25 سنة من دون أي تغيير، وإن لم تفعل أي شيء بشأن ذلك فلن تتغير. يمكنك أن ترى ما يحدث هنا. إن كانت الرياح قوية بما فيه الكفاية ستقوم بجرف التربة.
2: وقد تسبب الرعي الجائر بوجود العديد من البقع الجرداء في جميع أنحاء أستراليا التي لن ينمو عليها شيء.
7: لتربتنا ثلاثة مستويات، الأول هو ما تفضله النباتات، والثاني الذي يحتوي على المعادن وما شابه لكن ليس فيه مادة عضوية أو ما يحتاج إليه النبات.
5: سيكون هناك معادن ولا شيء آخر، إنها تفتقد كل تلك المصادر الحيوية الأخرى، لذا يمكنك اختراقها وحراثتها باستخدام أي آلة لديك وتحويلها إلى تربة زائفة المظهر، لكن لن ينمو شيء فيها.
7: ستحرث تربة لا يريد النبات النمو فيها،
5: ويمكنك ريها بقدر ما تشاء ومع ذلك لن ينمو شيء.
7: إنها تربة فقيرة للغاية، ويأتي الناس معتقدين أنه يمكنهم تطبيق النهج نفسه هنا، النهج الذي يستخدم في دول أخرى، إلا أنه لا ينفع هنا في أستراليا.
0: واحد وتسعون فاصل واحد.
1: وثائقيات. على دار السلام.
8: دار السلام.
9: دار السلام. 91.1 FM.
8: دار السلام.
9: دار السلام. دار السلام. دائما وياكم.
10: العالمية للسيراميك والبورسلين.
11: بشرى سارة
10: تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 07803-412641 أو الاتصال على الرقم 07516-24-47-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
8: تابعوا دائما دار السلام على 91.1 FM.
12: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
13: عيد الفطر ما اشتريت الجهالة، ما عندي إمكانية.
14: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
15: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات يلبسن وهاي
11: أنا الحمد لله وشكر ما طول لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
15: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما
16: للأرامل والأيتام.
12: اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
17: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل يساعد الأيتام إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
11: آمين يا رب.

صباح صباحك هدية جديدة تضاف لعمرك، فأحسن شكرها وتقبلها كما هي. وتفاءل بهدية الغد، بهدية الغد. تفاءلوا بيوم وصباح جميل.

0: لك أو عليك
1: في برنامج جديد نتكلم فيه عن اللسان، عن الكلام، شنو اللي إلنا شنو اللي علينا.
0: لك أو عليك،
1: برنامج اسمه لك أو عليك.
2: لك أو عليك،
1: لأن بالفعل هذا اللسان ممكن أن يكون سبب لأجر كبير ونعمة وتوفيق في الدنيا والآخرة، وممكن أن يكون سبب هلاك وعذاب في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وصوت

0: لك أو عليك مع الأستاذ إبراهيم الطائي على دار السلام.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخوة والأخوات الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامج لك أو عليك، برنامج يتكلم على قضية الكلام واللسان، وكيف ممكن أن تكون هذه الكلمة سبب في نجاتك ورفعتك في الدنيا والآخرة، وكيف ممكن أن تكون سبب هلاكك ومفسدتك وذلتك في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. اليوم نتكلم عن مرض لساني، أو عن يعني أحد الجرائم اللسانية الكبيرة واللي مع الأسف يتساهل فيها كثير من الناس، اللي هي قضية قذف المحصنات. قذف المحصنات يعني شنو؟ قذف الأعراض يعني تتهم واحد قضية الزنا، تقول والله هذا يعني هيك وهيك، أو مثلا هاي المرة والله مو شريفة، أو أنه والله يعني سمعتهم مو خوش، أو أنه قضية اللواط أنه هذا ترى يعني يفعل بي كذا. هذه القضايا اللي مع الأسف يعني منتشرة بطريقة هائلة في مجتمعاتنا، يعني حتى بالمدارس الابتدائية ينحكي هذا الحكي، حتى بالمتوسطة، حتى بالإعدادية، بالكليات، بالدوائر، بالبيوت، بالقعدات، بالفيسبوك، بالنت، وكأنه الكلام عادي جدا، ويعني ما بي مشكلة، والله مو ها يقولون وأنا قاعد أنقل الكلام، مع أن هذه من أخطر الجرائم، من أكبر الكبائر، فالقضية جدا كبيرة هذه اللي هي تفلش البيوت وتهتك الأعراض وتدمر المجتمعات، وإحنا يعني نتعامل وياها ببساطة. شوف رب العزة يقول عنها: إذ تلقونه بألسنتكم تشمروه من حلوكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انتوا عوالكم شغلة سهلة والله قاعد نحكيها وتمشي، لا، القضية جدا كبيرة هذه. شوف رب العزة يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات شبيهم لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويقول يعني يعرف الله حق، هو رب العالمين، هاي يعرف الله حق، هاي شو كنت قايلها؟ قايلها على ذول اللي يحشون على أعراض الناس، إذا على النساء ولا على الرجال. طبعا أكيد الكلام على النساء قضية يعني أكبر، بل الإسلام حدد عقوبة يعني 80 جلدة على اللي يحشي هذا الحكي. تخيلوا اللي يزني أو اللي تزني عليها 100 جلدة أو عليها 100 جلدة، اللي يقول ذول زنوا ودون أن يجيب 4 شهود، يعني قصدي ممكن يشوف بعينه وهم مطلوب من عنده يسكت، مطلوب من عنده أن يستر، إلا إذا 4 شهود. طبعا 4 شهود معناه شنو؟ معناه ذول يسوون بالشارع، معناه هذا بيت دعارة، معناه هذا ناس معروفين بسمعة سيئة، معناه كذا. فهذا اللي لا، هذا اللي ممكن أن تحشي عليه. إما حتى هاي قضية السر وما حد يدري وكذا، الأصل يقول ما حد يدري، الأصل الستر. فشوف رب العزة ماذا يقول، يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء، ما يجيبون 4 شهداء، 4 شهداء شايفين بعينهم، مو بس والله سمعنا، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. تخيلوا التجديد اللي بيه، انت قاعد تحكي يعني شون اللي يقول على ذولا مو خوش هو حالة من حالهم، ذولاك 100 جلدة انت 80، وأصلا هذا شهادته بعد ما مقبولة، وأصلا هذا عند رب العالمين فاسق. طبعا هذا حتى لو صدق، حتى لو صدق يعني هي زانية أو هو زاني، لكن ما يقدر يجيب شهود، كيف بأنه لا مجرد ظن، يعني ماكو أي شيء. شوف رب العزة يقول عن الظن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، يعني حتى إذا الظن مو ظل والله اتبع على المتأكد يعني ها بيها ولو ما بيها وكذا، لأن يعني هذا ينشر الفاحشة. رب العزة يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بل يعني احنا بنقول والله فلانة مو خوش، سمعتها مو زين، ها لا تخلوني أحكي، مو أنا أعرف شيء وأنت تعرف شيء، وكلها دلالات على اتهامها وقذفها يعني بشرفها وبسمعتها وكذا. هذا افترض تدري هسه احنا ماكو شيء اسمه والله قيم عليه الحد وهذا يجي يعاقب ويقدم محكمة. مع الأسف يعني الكلام يعني مباح وكذا. ترى اللي ينجو من هذه العقوبة بالدنيا ترى كلش عادي يعاقب بالآخرة، يعني يؤتى به فيجلد وين؟ يوم القيامة. تخيل هذا اللي حاجي ألف مرة. مع الأسف هذا طبيعي لأن هو بأثناء كلامه وكذا وهاي مخوش وهذه مكذا وألف مرة وألفين مرة. تخيلوا ماذا سيكون حاله يوم القيامة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه بالزنا، المملوك اللي ما يقدر يرد لك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما يوم القيامة يقام على الحد. بل حتى واحد مرته يشوفها بزنا يقول له يعني شون ما لك حق إلا أن تقسم أربع مرات وكذا، لأن هاي قضية أعراض. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فموضوع جدا جدا حساس وخطر، مع الأسف كثير من الناس تتهاون به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من قول الزلل. فاصل ونواصل بعون الله.
2: لك أو عليك تحذر.

0: لسانك حصانك
1: لك أو عليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا القضية قذف المحصنات وهذه خطورتها الشديدة يشارك بها كثير من عندنا دون أن يعلم، هو مجرد بس ينقل كلام، طبعا ينقل كلام بالانترنت ويدزه وكذا، والله اسمع فضيحة كذا. هسه انت اي واحد تريد ينشر شيء اقرأ فضيحة مدري شنو هاي المذيعة ذاك الفنان هذا المدري كذا، قبل تبدي تنتشر، مع ان هذه يعني شلون نوع من يعني نقل هذه الأخبار دون تثبت دون تأكد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وهذا طبعا يعني له عقوبات كبيرة بالدنيا، لأن هاي ديون، أنت تحكي على عرض الناس، ناس تحكي على عرضك، وبالآخرة يؤخذ من حسناتك. يا أخي هذا يعني شلون أنت جاي تتكلم على عرض ناس، وهذه من أخطر القضايا. هم غير شوف ايش لابسه هي، لما لو صدق شريفه وكذا ما تلبس هيك شيء. يا اخي هذا ما لها علاقه بهذه قضيه اللبس، قضيه اخرى، لكن احنا قاعد نتكلم على قضيه الشرف والعرض. ليش وكل لا سمح الله كل واحده مثلا لبسها يعني شويه مو محتشم وكذا معناها هي مو شريفه؟ لا، الكلام مو بهذه الطريقه يعني. فنتقي الله في هذه المواضيع وما نكون سبب في نشر مثل هذه الفاحشة. أخواني وأخواتي، إحنا مقبلين على مرحلة جديدة في قضية الذكاء الاصطناعي، فشي مؤلم ومخيف مربك. يعني أي صورة ممكن أن تتحول إلى يعني فضايح، ويعني شون من غير ملابس أو مواضع مخزية أو كذا. وهذه ممكن أن تصيب بناتنا وخواتنا وأمهاتنا وأقاربنا وكذا. فالأصل أن يعني نواجه مثل هذا، يعني نسأل الله العفو والعافية. يعني جزء خلال السنين القادمة هذا سيكون شيء الكل يستخدمه، وأكو ابتزاز، نوع من ابتزاز المالي وابتزاز على العرض وابتزاز على كذا، هيك مجرد صورة ويركبوها ويسووها. كيف ممكن إيقاف مثل هذا الخطر الفادح اللي ممكن أن يهدم أكبر مجتمع؟ المجتمع الغربي هو أصلا أفراد فما له قيمة، يعني ماكو واحد والله ها قاعد يطلع صور على واحد ولا يطلع تفاصيل على واحد، وكلها يعني أو كثير من هذا المجتمع هو يعتبر هذه القضايا طبيعية وما بها مشكلة. أما في مجتمع تقدس العفة و السمعة الطيبة وكذا، مثل هذه القضايا ممكن أن تدمر الأحوال، والتساهل فيها والتساهل في نقلها والتساهل في الكلام فيها ترى خطورة كبيرة جدا. طبعا أيضا من القضايا الخطرة جدا هاي قضية التعميم، يعني ولا هاي ما بيها شريفة، هاي الكلية كلها ما بيها واحدة شريفة، أو مثلا كل طالبات الكذا هيجي، كل الموظفات هنا كذا، أو كل الموظفين اللي هنا كذا. هذا التعميم أخوتي قاعد تعرفون شنو حجم إثمه؟ حجم إثمه على عدد اللي موجودين. فيحتاج أن نتقي الله ويعني نخاف الله على أنفسنا، لأن يعني قصدي هذه الكلمات ترى احنا قاعد نتخيلها تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طبعا احيانا هذا يؤدي بينا الى نتبع العورات، يعني ها دخلنا نتاكد خلينا نشوف كذا، وتشي لك علاقه تتاكد؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فان من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. لذلك علينا أن نتقي الله ونستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن نحذر أقصى الحذر من قضية اتهام الناس في أعراضها. سأل الله سبحانه وتعالى أن يستر أعراضنا ويغفر لنا ويرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
1: لك أو عليك.

0: لك أو عليك مع الأستاذ إبراهيم الطائي على دار السلام.
1: صلاة الضحى ذكر الله أيسر الأعمال جهدا، كثرته علامة على حياة القلب، وقلته علامة على مرضه أو موته. قال الله تعالى عن المنافقين:

0: بالله مع القرآن.
1: إذاعة دار السلام من بغداد، الآن مع تلاوة القارئ محمود الدميري مع آيات بينات من النصف الثاني من الحزب 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إن ظلم ولقد ضربنا للناس كل مثل.

0: بعيد.
1: صدق الله العظيم. إذن كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ محمود الدميري، معكم إذاعة دار السلام من بغداد.
2: قال الحسن البصري رحمه الله: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن.

0: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
1: عيد الفطر ما اشتريت الجهالة، ما عندي إمكانية.
2: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
3: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات يلبسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
4: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما ينقص
5: للأرامل والأيتام.
0: اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
6: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
7: آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير أحبتي المستمعين أينما كنتم عبر أثير إذاعة دار السلام وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذا اليوم برنامج سكان شاي وتفاصيل وتقارير وضيف الحلقة وأكيد بديها بالعناوين، ولكن بالبداية أيسر الضحية، أخذنا بفاصل ومكملين معكم إن شاء الله.

في أبرز عناوين حلقتنا لهذا اليوم برنامج سكان شاي. أمطار متفرقة وحرارة ربيعية، هذا ما سيحصل في أيام المقبلة في طقس العراق. وعدد من النواب يطالبون بإعلان حالة الطوارئ بسبب تلوث مياه نهر دجلة. والتربية تحسم الجدل بشأن الدخول الشامل. أيضا في الأخبار الاقتصادية، الورقة الخضراء ترتفع في العراق بعد ساعات من الانخفاض. وفي الرياضة، ديربي بغداد يبتسم للزوراء على حساب الطلبة. حياكم الله من جديد إلى الحالة الجوية في بغداد وباقي مدن العراق. الآن تقرا عندي درجة الحرارة بالضبط قبل لا أروح إلى الكثير من التفاصيل اللي تخص هذا الموضوع. طبعا درجة الحرارة الآن تقرا عندي 20 أو 21 درجة مئوية، بينما توقع ثلاثة الأنواع الجوية يوم أمس استمرار تساقط الأمطار بشكل متفرق مع انخفاض في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس اليوم سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائما جزئيا في المنطقة الشمالية، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في الأجزاء الشمالية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض في عموم البلاد. أيضا أضاف أن يوم الخميس سيكون الطقس صحوا في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائما جزئيا في المنطقة الجنوبية، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشرقية منها.

أيضا عن درجات الحرارة ترتفع عن اليوم السابق، مشيرا إلى أن الطقس يوم الجمعة سيكون غائما جزئيا إلى غائم في عموم البلاد، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية من اليوم السابق. أوضح أن الحالة الجوية المتوقعة اليوم السبت القادم سيكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم في عموم البلاد، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد.

0: أيضا نستمر وياكم في درجات الحرارة. اليوم راح تكون درجة الحرارة العظمى المفترض 28 بينما الصغرى 17. يوم غدا الخميس العظمى 30 والصغرى 18. يوم الجمعة 32 العظمى 19 الصغرى. يوم السبت 34 العظمى 21 الصغرى. يوم الأحد 36 العظمى و24 الصغرى. المفترض يوم الاثنين ستصل إلى قمة درجات الحرارة وهي 40 درجة مئوية، يعني أول باب لدخول الصيف، و25 الصغرى. طبعا موعد شروق الشمس في الساعة 5:10 دقائق صباحا، موعد الغروب في الساعة 6:49 دقيقة مساء، الرياح 3 كيلومتر، الرطوبة 43%. أيضا لتفاصيل أكثر عن الحالة الجوية في بغداد وباقي مدن العراق معنا ينضم معنا مباشرة الأستاذ عامر الجابري، مدير إعلام الأنواء الجوية والرصد الزلزالي. حياك الله أستاذ عامر وصبحك الله بالخير.
1: حياك الله يا حبان، حيا الله جميع مستمع ومتابع داعي دار السلام من العاصمة بغداد، وحيا الله جميع سادركم ومستمعيكم الكرام.
0: شلونك شو أخبارك؟ إن شاء الله دائما بخير أستاذ عامر.
1: الله يبارك فيك ورب يحفظكم ويعافيكم.
0: الله يسلمك ويحفظك. يعني أنا كنت أتحدث عن الحالة الجوية في بغداد، بحسب ما نشرت مواقع الإلكترونية أن هناك يعني تساقط الأمطار بشكل متفرق في الأيام المقبلة مع انخفاض في درجات الحرارة، بعدها مباشرة راح ترتفع درجات الحرارة. ما أعرف هاي الأخبار اللي تنشرها المواقع الإلكترونية هل هي بها شيء من الصحة وهل الأخبار هذه مضبوطة؟
1: إن شاء الله.
0: نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص الحالة الجوية المتوقعة للبلاد لهذا اليوم والأيام المقبلة إن شاء الله، والصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزال وزارة النقل العراقية، أستاذ طارق التشرف أكو بعض الأخبار في الدول على صفحات التواصل الاجتماعي، أخبار غير حقيقية حقيقة، يعني لأن نعرف إحنا كهيئة أنواء جوية إدارة علمية بحثية مرتبطة بمؤسسة حكومية يعني ناطقة باسم الدولة العراقية، لكن بعض الأخبار اللي جاءت تسوت إنه بعض المشاكل خاصة الأخبار السابقة اللي تكلم بالنسبة لتساقط الحالة وبعض الغزيرة والعواصف الزلازلية وغيرها. إحنا كل الأخبار الموجودة إحنا نتعامل معها نقول على المواطنين الاتجاه للأخبار الحقيقية واللي صادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي النقل العراقية. أما بخصوص الحالة الصادرة في هذا اليوم،
0: نعم
1: فبصورة عامة الطقس في هذا اليوم حيكون طقس صحو مع تواجد بعض الغيوم في الأجواء على السكرات، يتحول إلى غائم في بعض الأماكن من المنطقة الشمالية منصوبا بتساقط ذخات مطر رعدية خفيفة إلى معتدلة في كافة الأقسام الشمالية.
0: نعم.
1: بالنسبة لدرجات الحرارة، درجات الحرارة تكون مقارنة خلال يومين في المنطقة الوسطى والانخفاض قليل تسجله في المنطقتين الشمالية والجنوبية، أن الرياح حسب الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة يعني من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، هذه يسحبها بعض الأحيان نشاط خفيف في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية، أكيد هذا النشاط راح يسبب لنا بعض الأحيان إثارة للغبار في المناطق الصحراوية. يعني احنا اليوم بنشوف العاصمه بغداد هي 28 درجه مئويه، اما الايام المقبله ان شاء الله باذن الله تعالى توقعات ما بين الطقس الصفر طقس صحو مع بعض الغيوم على العموم في جميع مناطق البلاد. نعتقد يوم الجمعه كقراءه اوليه يبقى الطقس صحو مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشماليه وغائم مع فرصه لتساقط ذخات مطر خفيفه في الشتاء خلال النهار في المنطقة الجنوبية. تبقى عندنا نتوقع أن تكون هناك بعض النشاط في الرياح نتوقع أن نصل 40 كيلومتر في الساعة، وأكيد إحنا بعض هذه الأنشطة يعني ما تكون مؤثرة على حركة السير أو الملاحة الجوية مثل ما نوهنا لكم في بادئ الأمر خصوص الأمطار. إحنا لحد اللحظة لا يوجد لدينا أي مؤشر يعني من قبل أخوة في قسم التنبؤ الجوي تشير إلى حالة مطرية خلال هذا الأسبوع لأجواء طبيعية، درجات الحرارة تقريبا معتدلة، ما عندنا أي حالة تفرق أو حالة غير.
0: نعم. طيب يعني بحسب الأخبار أن هناك يعني كان هناك سلسلة زلازل أو زلزال في مدينة سليمانية، أطراف بغداد حسوا بهذا الزلزال أو بهذه السلسلة الخفيفة من الزلازل، هذا الكلام بشيء من الصحة؟ احنا في هذه المناطق في الكرخ ما حسينا بها صح؟
1: نعم، احنا يوم أمس سجلت مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة حدوث هزة أرضية قريبة من الحدود العراقية الإيرانية بلغت قوتها 4.8، وكان هناك شعور من قبل المواطنين في العاصمة بغداد، ولكن هذه الهزة لم تؤثر على المواطنين حقيقة، ما عندنا لا خسائر بشرية ولا مادية.
0: الحمد لله.
1: يعني احنا نعتبر حتى الهزات الأرضية الخفيفة اللي 2 أو 1 هذا يعتبر من الظواهر الطبيعية ونشاط من حادثة بشرة الأرض. لحد هاللحظة ما عندنا أي مؤشرات تشير إلى حالة خطرة، بالعكس حالة ظاهرية وطبيعية كانت على الحدود العراقية الإيرانية أكيد قريبة من مناطقنا الشمالية.
0: نعم. شكرا للأستاذ عامر الجابير مدير علام الأنواع الجوية ورصد الزلازل، ممتنين لوقتك.
1: تحياتكم سيدي العزيز طبيعي إذاعتكم الموقرة لأعدار السلام من العاصمة بغداد.
0: شكرا أستاذ عامر،
1: حياكم الله.

حياكم الله من جديد وشكرا مره اخرى للاستاذ عامر الجابري مدير اعلام الانواع الجويه والرصد الزلزالي. في خبر اخر، تطلق وزاره البيئه قريبا منصه رقميه مفتوحه تتيح للمواطنين الاطلاع مباشره على مؤشرات جوده الهواء في مناطقهم ببغداد. وقال مدير عام دائره حمايه وتحسين البيئه في الوزاره سنان جعفر في تصريح رسمي أن الخطوة تهدف إلى الاستغناء عن المواقع غير الموثوقة اللي تعتمد غالبا على نماذج التنبؤ الرقمي أو أجهزة استشعار منخفضة الكلفة ذات دقة محدودة. وبين أن المنصة الجديدة التي ستطلق قريبا ستوفر معلومات تفصيلية عن مكونات الجسيمات الدقيقة بما يسهم في تحديث مصادر التلوث بشكل إحصائي علمي، إضافة إلى فهم تأثيراته الصحية والبيئية بصورة أكثر دقة وعمقا. أيضا في سياق متصل، أشار إلى أنه سيتم تفعيل 4 محطات رصد معيارية حديثة تعتمد تقنيات متقدمة لتحليل مكونات الهواء المحيط خلال المدة المقبلة.

0: هذا بلا تقرير عن الزميل سعد الجبوري عن خط الطول غرينتش. طبعا هذا معروف هو يعني في الكثير من الأوقات نسمع أنه خط غرينتش الساعة والخطوط العرض وخطوط الطول وهذه التفاصيل الكثيرة اللي تذكرنا مثلا تحددنا المواقع تحددنا الساعة تحددنا الفصول. كل هذه التفاصيل راح نذكرها في تقرير الزميل سعد الجبوني.
1: تعد مدينة غرينتش من أجمل المناطق الطبيعية في لندن، وقد أولاها علماء الجيولوجيا اهتماما خاصا نظرا لموقعها الجغرافي على خطوط طول ودوائر عرض بأحداثيات 0.0 ولقبت بصفر الزمان، كما سميت أشهر خطوط الطول بخط غرينتش نسبة لاسم هذه المدينة، وهو الخط الذي يمتد من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي طوليا، ويصل عدد خطوط الطول إلى 360 خطا. تعد هذه البلدة الجزء الأكبر من العاصمة لندن، وقد حظيت بالاهتمام الجغرافي، وقد تم اختيارها عالميا كونها صفرا للزمان لتكون مرجعا أساسيا وعالميا لتحديد توقيت المدن في كل أنحاء العالم. خط الطول لغرينتش هو عبارة عن خط وهمي افترض وجوده من قبل علماء الجيولوجيا للقيام بعملية حساب التوقيت للمدن في جميع أنحاء العالم، كل بحسب بعدها عن الخط. أطلق على هذا الخط هذا الاسم نظرا لمروره من وسط مدينة غرينتش، وهو يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين متساويين، قسم شرقي فيه 180 خط طول وقسم غربي فيه 180 خط طول، كما يصل القطب الشمالي بالجنوبي، ويمر خط غرينتش في كل من قارتي أوروبا وأفريقيا، ليفصل بعض الدول إلى قسمين من بينها بريطانيا وفرنسا ومالي وغانا والجزائر. تتم عملية حساب التوقيت الزمني للمدينة كالتالي: إذا وقعت أكثر من مدينة على نفس خط الطول وكانت لها الأحداثيات ذاتها فإنها تتخذ التوقيت ذاته مثل القاهرة والخرطوم. ومثال على تحديد الوقت فإن التوقيت بالنسبة لمدينة بغداد على سبيل المثال تتم إضافة 3 ساعات بالنسبة لتوقيت مدينة غرينتش، ففي حين كانت الساعة في غرينتش 12 فإن التوقيت في بغداد سيكون آنذاك أكثر ب3 ساعات، فتكون الساعة بذلك الساعة 15 وهكذا. التوقيت العالمي ويرمز له اختصارا بـ U2، وهو اختصار الأحرف الأولى لعدة كلمات إنجليزية، وهو بمثابة مقياس زمني معتمد على دورة الأرض حول ذاتها، حيث يعتبر تقسيم الأرض إلى خطوط طول ودوائر عرض أمرا مهما لتحديد موقع أي مدينة، فضلا عن توقيتها نسبة لهذه الخطوط التي تقسم الأرض طولا وعرضا.

حياكم الله من جديد وشكرا لسعادة الجبوري. أيضا أذهب إلى خبر آخر، نفت وزارة الكهرباء فرض أي رسوم إضافية على جباية الأجور. وذكرت الوزارة في بيان أن ما تم تداوله عبر بعض المنصات الخبرية ووكالات الأنباء بشأن فرض واستحصال مبلغ إضافي قدره 10,000 دينار على ورقة الجباية غير صحيح، مؤكدا أنه ليس للوزارة أي تخطيط ولا نية لفرضها على المستهلكين. وأضافت أن تداول هذه الإدعاءات يندرج ضمن محاولات مقصودة لإرباك الرأي العام وخلق انطباعات مضللة لدى المواطنين، مشيرة إلى غاياتها مغرضة وتسقيطية ومعلومات غير موثقة وتوقيتها حساس يتزامن مع مرحلة تشكيل الحكومة. ووضحت الوزارة أن أي مستجد يخص خططها وبرامجها يعلن حصرا عبر قنواتها الرسمية ومتحدثها الرسمي، ولا يعتمد على ما يتداول خارج هذا الإطار من معلومات غير موثقة، مؤكدة احتفاظها بالحق القانوني بمقاضات أي جهة تنشر أخبار ملفقة ومزيفة عن الوزارة لا تستند لإثباتات وتصريحات رسمية.

شرعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ حزمة إجراءات تنظيمية جديدة خاصة بملف استخدام العمالة الأجنبية في البلاد. وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة أسامة مجيد الخفاجي في التصريح رسمي أن الخطوة تأتي ضمن خطة إصلاح شاملة أعدتها الوزارة تتضمن خارطة طريق واضحة لتشخيص أبرز المعوقات اللي تواجه شركات استخدام العمالة الأجنبية ووضع حلول العملية الناجعة والقابلة للتنفيذ. وتابع أن أبرز هذه التحديات تتمثل بالتعقيدات المرتبطة بإجراءات دائرة الإقامة واللي تتسبب بتأخير إنجاز المعاملات ما يؤدي إلى تعطيل مصالح الشركات وأصحاب العمل فضلا عن انعكاساتها أو الانعكاسات السلبية على العمال أنفسهم. وأكد مباشرة الوزارة تنفيذ خطوات عملية لتقليل الروتين الإداري من خلال إعادة تنظيم آليات العمل وتبسيط الإجراءات مع تقليل عدد الموافقات المطلوبة وإسهامها بتسريع إنجاز المعاملات، مشيرا إلى أن إلى وجود توجه لاعتماد أنظمة حديثة تسهم بإتمتة الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية. أيضا في وزارة الصحة تعتمد الوزارة اعتماد البطاقة الإلكترونية أو بطاقة إلكترونية للمراجعين في جميع المؤسسات الصحية ضمن توجه حكومي نحو الأتمتة والتحول الرقمي. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر أن البطاقة ستعمل كدفتر صحي يتضمن تفاصيل الفحوصات والعلاجات والأدوية مع ربط البيانات مركزيا لمتابعة الحالة الصحية للمريض في أي مؤسسة داخل البلاد. أضاف أن النظام سيسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأخطاء وتعزيز دقة البيانات بما يدعم التخطيط الصحي ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى تطبيقه سيتم قريبا إن شاء الله.

0: أذهب إلى السليمانية مباشرة والزميل مخلد محمد اللي يتحدث عن أزمة مالية طبعا تؤثر على الكثير من المشاريع اللي تخص المحافظة وتسببت بتعطيلها وأيضا تسببت في يعني الحركة السوقية للمواطنين في هذه المحافظة. الزميل مخلد محمد والتقرير التالي.
1: توقف عدد كبير من المشاريع الخدمية في المحافظة يعزى إلى الأزمة المالية التي يمر بها أقليم كردستان منذ سنوات عدة. حديث يوشجون أدلت به رئيسة بلدية السليمانية لوسائل الإعلام معللة أسباب تعطل الكثير من تلك المشاريع.
2: العديد من المشاريع توقفت خلال العام الحالي نتيجة الأزمة المالية التي يشهدها أقليم كردستان والأوضاع الأخيرة في المنطقة، باستثناء أعمال التبليط التي باشرنا بها أخيرا بعد توقف دام أشهر بسبب توقفت معامل الإسفلت عن الإنتاج نتيجة تقلبات الطقس، وهناك محاولات لمعالجة الأزمة قريبا من قبل حكومة الأقليم.
1: أعمال صيانة وتبليط شوارع المدينة هي الأخرى تعطلت بسبب توقف معامل الإسفلت في السليمانية وتوقف الإنتاج منذ 27 لعام 2025، وحتى الآن نتيجة تقلبات الطقس والأمطار الغزيرة.
3: منذ مدة والمشاريع الخدمية متوقفة في المدينة، وهو يؤثر على المواطنين وحياتهم بسبب ما يمر به الأقليم من أزمة اقتصادية، ويجب على الحكومة معالجة الموضوع وأن تبدأ بتسيير أعمالها الخدمية.
4: أعتقد أن الأعمال الخدمية للمواطنين بدأت بالفعل، وما نشاهده في الطرقات يدل على معالجة المشاكل ووضع حلول من الجهات المعنية. سوف نشهد استمرار المشاريع في الفترة القصيرة القادمة.
1: مشاريع عدة في مراحلها الأخيرة على طاولة بلدية السليمانية، منها تطوير شارع سهولك الحيوي وإنشاء جسر متطور يراعي الطابع التراثي والثقافي ونفق لفك الاختناقات المرورية، كلها متوقفة انتظار تمويل حكومة الإقليم لوضع حجر الأساس والمباشرة بالعمل بها.
5: مشاريع تأتي لمواكبة الزيادة السكانية المستمرة في المحافظة إلى جانب تزايد أعداد السياح، جلها متوقفة بسبب غياب التخصيصات المالية والتغيرات الجوية.

أيضا أذهب إلى خبر آخر يخص الحالة الاقتصادية في عموم البلاد. ارتفاع أسعار الدولار في بغداد مع إغلاق البورصة، ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي يوم أمس في أسواق بغداد بالتزامن مع إغلاق البورصة، وسجلت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد 153.5 دينار لكل 100 دولار مقارنة ب 153.100 في يعني كان صباحا، كما بلغت أسعار البيع في محل الصرف 154 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153 ألف.

أظن في خبر يخص وزارة التربية، أكدت وزارة التربية عدم وجود قرار بدخول شامل باستثناء السادس الابتدائي، فيما أشارت إلى استمرار التحضيرات والاستعدادات لإجراء امتحانات السادس الابتدائي والثالث المتوسط في 7 و9 أيار على التوالي. وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد أن الوزارة تستعد للامتحانات الوزارية من خلال إجراء عدة تحضيرات بينها تهيئة القاعات والاتفاق مع وزارة الكهرباء على استثنائها من القطع المبرمج. وأضاف أن هناك لجنة مشتركة مع جهات أمنية وخدمية لتأمين العملية الامتحانية، وعملية تحضير الامتحانات تجري بمتابعة وزير التربية وكالة أحمد الأسدية. وبخصوص الدخول الشامل، أكد السيد أنه حتى الآن لا يوجد دخول شامل باستثناء السادس الابتدائي، ولفت إلى أن الامتحانات أو امتحانات السادس الابتدائي ستبدأ يوم 7 أيار الجاري، فيما ستبدأ امتحانات الثالث المتوسط يوم 9 أيار بواقع يوم امتحان ويوم استراحة. وأضاف أن امتحانات السادس الإعدادي ستبدأ يوم 3 حزيران المقبل، مؤكدا نجاح العملية الامتحانية للصفوف غير المنتهية اللي انتهت يوم أمس.

0: لعيب يا لعيب يا رباه.
1: ما فيها شيء.
2: الدفاع يتدخل، الضغط مستمر.
3: يا الله على هذه الكرة، يا لها من فرصة خطيرة.
4: تحفة كروية رائعة. شوف، واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة.
5: في الأخبار الرياضية، ديربي بغداد يبتسم للنوارس على حساب الأنيق. تمكن فريق الزوراء مساء أمس الثلاثاء من الفوز على نظير الطلبة في دوري نجوم العراق لكرة القدم. الزوراء فاز بهدف نظيف سجله نجم حسن عبد الكريم في الشوط الأول من المباراة اللي جرت في ملعب المدينة، وبهذا الفوز يرفع النوارس رصيدهم إلى 52 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الطلبة عند 61 نقطة في المركز الخامس.

الحين على بركة الله تنطلق دون أهداف، لا زالت لم تتحرك من ناحية الوصول. التسديدة الأولى وفهد الطالب يتصدى فريق الزورة. فهد الطالب بخبرة السنوات الكثيرة، هنا المحاولة الأردنية عن طريق الدولي الأردني عمق من الكونغو الديمقراطية، يلعب بالنار إينونغا، يلعب بالنار إينونغا، والوسلات للعقاب للطلبة لا زالت. أوه حسين حسن، ماذا فعلت يا إيناموس؟ عامر ونقل اللعب إلى طرفي الأيمن، انطلاقة لا زالت حسن عبد الكريم، خطيرة للزورة، خطيرة للزورة، محاولة لإيقوقية، تمريرة بالوسط إلى عامر جاموس، مرة أخرى الأبيض يصل، الأبيض يصوب والتسديد، لكنها مرت للمرة الثانية. يجرب بالنسبة لهذه النتيجة، نتحدث عن النتائج الذي تكررت، وبالنسبة لآخر نتيجة جمعت الفريقين بالنسبة للصفر صفر. هنا تدخل، لكن خلينا نتكلم على الأرقام بعد هذه اللقطة. بطاقة صفراء، بطاقة صفراء، ماذا يطالب اللاعب زيد إسماعيل؟ بماذا يطالب؟ لكن الحكم الدولي يبدو يوسف عزيز، اي نعم، هي بطاقة صفراء للاعب زيد اسماعيل. هذه اللقطة، البطاقة الصفراء الاولى من عمر اللقاء. هذه اللقطة عملية يعني تحليل بالنسبة لحكم اللقاء. اوه هل هناك لمسة يد؟ يعني امور كثيرة في لقطة واحدة. اللاعب زيد اسماعيل، كل هذه الامور يشاهدها حكم اللقاء علي حسين علي لاتخاذ القرار. ما هو القرار؟ شو لمسة يد على اللاعب يوسف عزيز، وهنا اللقطة، هنا اللقطة، نعم نعم نعم، اللقطة اكتفى اللي طالب من خلالها زيد اسماعيل بلمسة يد، لكن بعدها ومعها بطاقة صفراء. نعم شوفوا اللقطة، يركز يقول لك هي لمسة يد. حديث من علي رضا منصوريان، وزعالي بهجمة من هنا ومحاولة من هنا، لا نريد أن تتوقف، لكن الحالات الفار المتخصص قوقية حسن عبد الكريم والتسديدة.

0: لكنها مرت إلى خارج الملعب. طالب لكن انتهى بها المطاف.
1: أيضا في خبر عالمي آخر، تأهل أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه عقب تغلبه على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في مساء الثلاثاء في اللقاء اللي يقيم على ملعب الإمارات في إياب نصف النهائي. وسجل هدف أرسنال الوحيد ساكا في الدقيقة 44 ليتأهل الأرسنال إلى النهائي مستفيدا من تعادله في لقاء الذهاب بإسبانيا الأسبوع الماضي بهدف لهدف.

هما مع انتهاء مباراة أرسنال وأتلتيكو انتهت حلقتنا لهذا اليوم. طبعا أرسنال ينتظرون في هذا اليوم المتأهل من مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اللي راح تجري مساء هذا اليوم. الفائز من عندهم راح يلعب أمام أرسنال في النهائي. انتهت حلقتنا لهذا اليوم برنامج سكان شاي. شكرا لكل من تابعنا عبر أثير إذاعة دار السلام وأيضا عبر الفيسبوك, وشكر موصول للأستاذ عمرو الجابري مدير الأنواع الجوية, وشكر موصول أيضا للزميل سعد الجبور والزميل مخلد محمد, وشكر موصول لمخرجنا المبدع دائما وأبدا أيسر الضحي. وهذه تحياتي, أنا كنت معكم طارق الطائي, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دار السلام تنبض بأصواتكم،
1: تنبض بأصواتكم،
0: تخفق بقلوبكم.
1: 91.1
0: FM
1: دار السلام.
2: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
3: عيد الفطر ما اشتريت الجهالة، ما عندي إمكانية.
4: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
5: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات يلبسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
6: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما
0: ينقص.
2: اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
7: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل، يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
8: آمين يا رب.
9: ضيف عند قا

0: تضحك.
1: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا السكينة والوقار.

0: روح وريحان،
1: روح وريحان،
0: روح وريحان،
1: مع الدكتور مثنى الزيدي.
2: روح وريحان
1: على إذاعة دار السلام.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذه الآية ريحانة الجزء السادس عشر تصور لنا لحظة من أشد اللحظات ألما في حياة الصديقة مريم بنت عمران عليها السلام، تلك اللحظة التي تجسد أسمى معاني الحياء والشرف والعفة في نفس امرأة اختارها الله على نساء العالمين. إنها لوحة تعلمنا أن الشرف والحياء أغلى من الحياة. تأتي سورة مريم، هذه السورة المكية العظيمة، لتروي لنا قصة امرأة فريدة، امرأة اختارها الله لتكون آية للعالمين، حيث روت السورة تلك القصة التي تبدأ بالاصطفاء الإلهي وتنتهي بالابتلاء العظيم. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. هذا الانتباذ أي الابتعاد عن الأهل لم يكن هروبا، بل كان حياء وخجلا من موقف لا قبل لها به. فمريم تلك الفتاة العابدة القانتة التي نشأت في بيت طاهر وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه، حملت بطفل من غير زوج وهي تعلم أن مجتمعها لن يرحمها ولن يصدقها. يصف القرآن الكريم مريم بصفة فريدة، صفة تجسد جوهر شخصيتها وهي الحياء. قال الله تعالى: فاتخذت من دونهم حجابا. هذا الحجاب لم يكن مجرد قطعة من القماش، بل كان حجابا من حياء، حجابا من عفة، حجابا من كرامة. إنه حجاب يحميها من نظرات الفضوليين ومن ألسنة المتطفلين. وفي موضع آخر من القرآن يصف الله تعالى ابنة شعيب بصفة مشابهة فيقول: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. هذا الوصف الإلهي العظيم يبين أن الحياء هو زينة المرأة الحقيقية، هو تاجها الذي تتوج به، هو جمالها الذي يفوق كل جمال. فالله تعالى لم يصفها بطولها أو جمالها، بل وصفها بحيائها، لأن الحياء هو مفتاح كل خير وهو أساس كل فضيلة. فأجاءها المخاض، الفعل أجاء في اللغة العربية يعني الإلجاء والاضطرار. فالمخاض وهو ألم يسبق الولادة هو الذي ألجأ مريم إلى جذع النخلة بأمر من الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الشعراوي رحمه الله: المخاض هو الألم الذي ينتاب المرأة قبل الولادة، وليس هو الطلق الذي يسبق نزول الجنين. وهذا التفريق الدقيق يبين لنا أن مريم كانت تعاني من ألم نفسي وجسدي معا، ألم جسدي من المخاض وألم نفسي من الخوف على سمعتها. في ذروة الألم الجسدي والنفسي تصرخ مريم صرخة مدوية، صرخة تعبر عن كل ما في قلبها من ألم وحسرة يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذا القول ليس يأسا من رحمة الله ولا اعتراضا على قضائه، بل هو تعبير عن أقصى درجات الحياء وأشد أنواع الألم النفسي. إنها صرخة امرأة طاهرة عفيفة شريفة تخاف على سمعتها أكثر من خوفها على حياتها. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود. فمريم تعلم أن مجتمعها لن يرحمها، تعلم أنهم سيتهمونها في شرفها وسينسون كل تاريخها من العبادة والطهارة، وهذا الذي جعلها تتمنى الموت. تضيف مريم إلى تمنيها الموت تمنيا آخر، تمنيا يعبر عن ذروة الحياء وقمة العفة، فتقول: وكنت نسيا منسيا، يعني يا ليتني لم أكن شيئا قط، يا ليتني كنت كقطعة قماش بالية ترمى وتنسى ولا يلتفت إليها أحد. يقول قتادة: وكنت نسيا منسيا، أي شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا. هذا التعبير يجسد أعمق معاني الحياء. فمريم لا تخاف من الموت، بل تخاف أن تعيش وتتهم في شرفها. لقد رفع الإسلام من شأن الحياء وجعله شعبة من شعب الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحياء هو مصدر كل خير، فقال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية للإمام مسلم: الحياء كله خير، أو خير كله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فالعذراء في خدرها هي رمز الحياء الشديد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء منها. فالعلاقة بين الحياء والإيمان هي علاقة متلازمة لا انفصام بينها، فإذا ذهب الحياء من قلب الإنسان ذهب الإيمان معه، وإذا ضعف الإيمان ضعف الحياء. يقول أبو تمام: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. هذه الأبيات تجسد فلسفة الحياء عند العرب، فالحياء هو الذي يجعل الحياة جديرة بأن تعاش، وبدون الحياء تفقد الحياة كل قيمة ومعنى. وهذا ينطبق على الرجل والمرأة على حد سواء. وحينما نقف عند دروس هذه الآية نترجمها فيما يلي: أولا، أن الشرف والحياء أغلى من الحياة نفسها، فمريم الصديقة كانت تفضل الموت على أن تعيش مع العار، وهذا يعلمنا أن الحياء لا يقدر بثمن. ثانيا، أن الابتلاء يكون على قدر الإيمان، فمريم لكمال إيمانها تليت بأشد أنواع الابتلاء، ابتلاء يمس شرفها وسمعتها، وهذا يعلمنا أن الله يبتلي عباده الصالحين ليرفع درجاتهم ويكفر عن سيئاتهم، كما ابتليت بعدها السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. ثالثا، أن الله لا يترك عباده الصالحين وحدهم، ففي ذروة الألم والوحدة يأتي الفرج من حيث لا تحتسب مريم، يأتي الصوت من تحتها، من الطفل الذي لم يولد بعد ليطمئنها ويسليها، فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. هذا النداء الإلهي العجيب يبين لنا أن الله مع عباده الصالحين، يسمع دعاءهم ويرى ألمهم وينقذهم من كل كرب. وفي عالمنا المعاصر يحاول البعض أن يصور الحياء على أنه ضعف وتخلف ورجعية، لكن قصة مريم تعلمنا أن الحياء هو قمة القوة وذروة الكرامة. فالحياء هو الذي يحمي المرأة من الاستغلال ويصون كرامتها ويحفظ لها مكانتها في المجتمع. فيا أيتها الأخت المسلمة، يا من تستمعين إلى هذه الكلمات، أنت وريثة مريم الصديقة، أنت حاملة لواء الحياء والعفة في هذا الزمان، فتمسكي بحيائك واعتزي بعفتك، واجعلي من مريم الصديقة قدوتك وأسوتك في الحياة. فالحياء ليس قيدا على حريتك، بل هو درع يحميك من الاستغلال والظلم. لا تسمحي لأحد أن يخدعك ويزين لك التبرج والسفور ويقول لك إن الحياء ضعف وتخلف، بل قولي لهم بثقة واعتزاز: حيائي هو قوتي، وعفتي هي كرامتي، وشرفي هو أغلى ما أملك. إن الحياء ليس عيبا، بل هو شرف وكرامة وعزة. تذكري دائما صرخة مريم الصديقة، تلك الصرخة التي تعبر عن أسمى معاني الحياء والشرف: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تذكري أن الشرف أغلى من الحياة، وأن الحياء هو تاج المرأة المسلمة، فحافظي على هذا التاج ولا تفرطي فيه أبدا، واحرصي على حماية هذه القيم وعلى تربية أبنائك وبناتك على الحياء والعفة والشرف. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحياء والعفة، وأن يجعلنا نحن ونساءنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحفظ نساءنا بحفظه، ويرزقنا جميعا كرامته في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين.
1: من إذاعة دار السلام.
0: روح وريحان
1: مع الدكتور مثنى.

0: توقيت الصلاة لهذا اليوم.
1: الصلاة.
0: نذكركم مستمعينا الكرام بمواقيت الصلاة لمدينة بغداد وضواحيها لهذا اليوم الأربعاء 6 من شهر أيار لعام 2026 للميلاد، 18 من شهر ذي القعدة لسنة 1447 للهجرة. أذان الظهر يرفع في 12:04، أذان العصر في 3:45، أذان المغرب في 6:52، أذان العشاء في 8:16، أذان الفجر ليوم غد في 3:36. شروق الشمس غدا في بغداد في 5:08 صباحا بإذنه تعالى.

0: الحرمين.
1: الحمد لله رب العالمين،
2: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
3: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: تلاوات الحرمين،
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
5: كلام الله.
0: تلاوات على إذاعة دار السلام.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: الحمد

0: تلاوات الحرمين.
1: كلام الله، تلاوات الحرمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله.

0: على إذاعة دار السلام.
1: من إذاعة دار السلام نداء الإيمان يبعث فينا الأمان. بعد قليل يرفع بيننا أذان الظهر.

0: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: ليشعر المؤمن بالمعنى الروحي للصلاة حقا إلا إذا استشعر معاني الأقوال والأفعال.
2: هيا إلى الصلاة لنعبد الإله.
1: ودلالات القيام والركوع والسجود والسلام وكل الحركات.

خسر الذي ترك الصلاة وخاب، وأبلى معادا صالحا ومآبا. الصلاة عماد الدين، فلا تهدم هذا العماد.

لعمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.

حياتي حياتي وطوق نجاتي بيوم ستشخص فيه الرجال. أرحنا بها بها يا بلال بيوم ستشخص.

إذاعة دار السلام من بغداد. أخوة الإيمان، يرفع الآن بيننا أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها بصوت المؤذن لؤي الحديثي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع بيننا أذان الظهر بصوت المؤذن لؤي الحديثي، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.
2: يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.

0: الحج ركن من أركان الإسلام
1: وشيء مهم في مبانيه العظام.
0: الحج عرفة، الدعاء، هذا يوم الدعاء،

0: الذكر عبادة. فإذا
1: ذكرت ربك فربك معك يحميك ويرعاك ويحفظك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن،

0: اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، نحن اليوم سنتوجه من عرفات إلى مزدلفة، فما هو حالنا؟ حال من خرج من عرفات وعنده مشاعر بأن أثقال الأوزار والأغلال والآصار والمتاعب والهموم قد اطرحها ودفنها، ويرجو من الله رجاء من أحسن ظنه بربه أن يكون الله قد غفر ذنبه ويسر أمره، وخرج من عرفات وقد ناداه ربه عز وجل: يا أهل عرفات، إني قد اطلعت عليكم فغفرت لكم. هكذا يخرج المسلم بهذه المشاعر، ولهذا فإنك تجد المسلمين في مشاعرهم وهم يخرجون من عرفات متجهين إلى مزدلفة تعلو وجوههم البشرى، ترى في ملامحهم الرضا، تجدهم في حال من الأنس لا يكاد يكدرهم كدر ولا يغيظهم غائظ، إنهم في حال من الأنس العجيب والراحة غير العادية، بحيث قد أنست لله قلوبهم ولانت لله جوارحهم. انطلقوا وإذا رأيتهم وهم في حبل المشاة، فماذا ترى؟ ترى نهرا من البشر يتدفق خارجا من عرفات متجها إلى مزدلفة. هذا النهر البديع في هؤلاء المشاة، فيما نسميه بحبل المشاة، منظر لا تكاد تجد له في الأرض مثيلا، حلاوة وعبرة وعظة، لكي يعلم المسلمون أن هذه الأمة أمة حية، وأن لقاءها وأن استجابتها لنداء ربها استجابة حية لم تمت، وأن من قال بأن أمة محمد قد مات فهو الميت، ومن قال بأنها هلكت فهو الهالك، إنها أمة لا تهلك، إنها أمة حية، إنها أمة باقية. نعم، ربما أصابها شيء من النعاس، ربما أصابها شيء من الغفلة، لكنها لا تنتهي، لا تنقضي، لا تزول، لن تستطيع أي قوة فوق الأرض أن تزلزل هذه الأمة أو أن تنتزع منها إيمانها. ومن أراد أن يرى شاهدا على ما أقول فلينظر إلى المسلمين الذين عاشوا تحت ظل الشيوعية الحمراء أكثر من 70 عاما، فتكت فيهم فتكا لا يكاد يتصوره عقل، وما كادت هذه السحب السوداء وما كادت يذهب عنهم ذلكم الكابوس المخيف الدب الأزود، إلا وهم يخرجون من هنا وهناك، من قمم الجبال، من الهضاب، من وسط الأودية، من وسط القرى، من تحت الأدغال، يقولون: الله الله، لا إله إلا الله، نحن هنا. هذه أمة لن تموت، أمة ستبقى، إن من يحاول أن يمحيها ومن كمن يحاول أن ينزع شيئا من هذا الوجود. أروني رجلا، أروني أمة، أروني قوة قادرة على أن تلغي المجرات من مسارها، أروني من يحاول أن يطفئ نور الشمس في عليائها، لن يستطيع ذلك، ليس في مقدوره. هذه الأمة، هذه أمة باقية حية، علينا أن نحسن الظن بها وأن نقدم لها ما يعينها على سلامة إيمانها وسلامة مسلكها وعطائها. إذن هذه المشاعر إنما هي مشاعر من يرى هذه الأمة وهي تتدفق مستجيبة لأمر الله. إنها أمة حققت معنى سمعنا وأطعنا. إذا كان شعار غيرنا سمعنا وعصينا، أما نحن فشعارنا في هذه الأمة سمعنا وأطعنا. قال الله لهم: اذهبوا في صبيحة يوم عرفة إلى عرفة، يذهبون جميعا. اخرجوا بعد غروب الشمس متجهين إلى مزدلفة، يخرجون جميعا. اخرجوا بعد في اليوم العاشر يوم العيد ومن منتصف الليلة، وسأحدثكم عن الجانب الفقهي بعد قليل، سمعنا وأطعنا. هذه الأمة أمة الاستجابة لبارئها، أمة قدمت أمر ربها على مراد نفسها. على أي حال، أقول المسلمون يتوجهون إلى مزدلفة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين أمرين عجيبين. كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى فرجة النص وجد له فرصة يخلي ناقته القصواء تمشي، وإذا رأى الزحام قال السكينة السكينة يا عباد الله. فكأنه يقول لك يا عبد الله إذا رأيت المصاعب والعوائق والمتاعب فامشي في هذه الدنيا برفق، لا تغالبنها مغالبة تتعبك، ولكن إذا وجدت فرصة من أجل أن تقيم دينك، أن تدعو إلى الله، أن تعمل عملا صالحا نص، فإن ذلك مطلوب منك أن تفعله. المهم أحبابي أن المسلمين يذهبون من عرفات إلى مزدلفة. فإذا جاءوا إلى مزدلفة فإن السنة في حقهم عندما يصلوا إليها أن ينزلوا شيئا من رحالهم استجابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يؤذنون لصلاة المغرب والعشاء، يصلون المغرب والعشاء جمعا وقصرا. إن كانوا قد وصلوا في وقت صلاة المغرب صلوا المغرب والعشاء جمع تقديم، وإن كانوا قد وصلوا إلى بعد دخول صلاة العشاء أذنوا وصلوا المغرب والعشاء جمع تأخير. هذا هو السنة، السنة أن تفعل ذلك. ثم في تلك الليلة لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحياها بقيام ليل، ولكنه بعد أن وصل أنزل رحلة، ثم أذن المؤذن، ثم صلى بالناس صلاة المغرب، وصلى بهم العشاء، ثم نام عليه الصلاة والسلام وقام في آخر الليل. هذه هي السنة. إذن وإن استطعت أن تذهب إلى المشعر الحرام إلى المسجد لكي تصلي فيه فبها ونعم، إن لم تستطع فإن مزدلفة كلها مكان للبيتوتة، أي للمبيت في أي مكان من مزدلفة تبقى فيها. هذه هي. والبقاء في مزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل واجب من واجبات الحج. وإليك تقسيم العلماء للبيتوتة في مزدلفة. العلماء عليهم رحمة الله قالوا إن للبيتوتة في مزدلفة خمس صور. الصورة الأولى أن تأتي إلى مزدلفة قبل منتصف الليل وتبقى فيها إلى ما بعد منتصف الليل، ثم تغادرها إلى مكة، تكون قد أديت الواجب. الصورة الثانية أن تأتي إلى مزدلفة بعد منتصف الليل، ما تمكنت من الوصول إلا بعد منتصف الليل، يكفيك أن تمكث فيها ولو قليلا ثم تتوجه إلى منى، وهذا يجزئك عن الواجب. الصورة الثالثة أن تأتي إلى مزدلفة قبل منتصف الليل وتخرج منها قبل منتصف الليل، ولكنك تعود إليها، ينبهك واحد يقول يا أخي أنت ما أديت الواجب لأنك خرجت من مزدلفة قبل منتصف الليل، فتعود إلى مزدلفة وتبقى. كافية في أن تحقق بيتوتة مزدلفة. الصورتان اللتان لا تكفيانك في البيتوتة أن تأتي مزدلفة قبل منتصف الليل وتخرج منها قبل منتصف الليل ولا تعود إليها، هذه ما كأنك بت في مزدلفة وما أديت الواجب، أو أن تأتيها بعد طلوع الفجر. إذن في الحالتين هذه تكون قد تركت واجبا من واجبات الحج، وعليك في هذه الحالة دم لأنك تركت واجبا من واجبات الحج. هذه هي صور البيتوتة. إذن نبقى في مزدلفة نذكر الله عز وجل، لأن الله جلت قدرته قد قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. نحن إذن نذكر الله عز وجل ونكثر من ذكره، هذا هو ما أخبرتكم به هو المجزئ. طب ما هو الكمال؟ صيغة الكمال العمل الكامل في هذه الليلة أن تبقى فيها إلى أن يدركك الفجر، ثم تصلي الفجر، وبعد صلاة الفجر تبقى تذكر الله عز وجل إلى أن يسفر النهار، إلى أن يسفر وقبل أن تطلع الشمس. انظر لماذا؟ مخالفة للمشركين، لأننا أصحاب شخصية مستقلة. المشركون كانوا لا يخرجون من مزدلفة إلا إذا أصبحت الشمس فوق الجبال كالعمائم فوق الرجال، ويقولون كلمتهم الشهيرة أشرق ثبير كيما نغير، ثبير جبل في مزدلفة، في شرق مزدلفة، يقولون أيعني إذا أشرقت الشمس عليه وأصبحت الشمس فوق الجبل كالعمامة فوق الرجل، يعني طلعت الشمس وظهرت في أعلى، عند ذلك نتحرك. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي المسلمين تميزا عن أولئك الكفرة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام إذا أسفر النهار، يعني إذا وصل إذا أسفر النهار بعد صلاة الفجر وقبل أن تطلع الشمس فتوجهوا إلى منى. إذن نحن نتوجه إلى منى بعد أن يعني نجد شيئا من نرى الإسفار، إسفار يعني نرى بأن الضوء قد ظهر والليل قد زال وبدأنا نرى أنفسنا، يعني بعد صلاة الفجر بحوالي ساعة إلا ربع نصف ساعة نتوكل على الله ونتوجه إلى منى. بقي بعد ذلك مسألة مهمة، بعض الناس يحرص على أن يلتقط الحصى من مزدلفة ولا ويعد الحصى كله، ونحن نقول إن أخذته من مزدلفة فلا بأس، لا بأس عليك، وإن أخذته من منى فلا بأس عليك، يعني لا تضيق على نفسك، إن استطعت أن تلتقط الحصى من مزدلفة فلا بأس، وإن استطعت، وإن لم تستطع أن تأخذه من مزدلفة وأخذته من منى فلا بأس بذلك، فكلاهما يصح. طيب الحصى بعضهم يأخذه كبير، هذا لا يجوز، يعني أفضل ما أقول لك مثل حبة البندق أو حبة الفول يعني الصغير، بعض الناس يأخذ حجارة كبيرة يؤذي إخوانه المسلمين. قضية ترى يا أحبابي انتبهوا، مسألة مهمة جدا، مسألة الرمي هي مسألة تتوقف على قاعدة عظيمة اسمها طاعة الله بلا لماذا وكيف، طاعة ربنا بلا أسئلة، ليه ليش ليش قال كذا، لماذا عمل كذا، لا، المسلم ابتداء أن يقول سمعنا وأطعنا. ولهذا فإنك تتعلم في الحج كيف تطيع ربك ابتداء، مع أنه ما من حكم إلا وله حكمة متجلية كالشمس في رابعة النهار، علمه من علمه وجهله من جهله، لكن الأصل فيك أن تقول سمعنا وأطعنا. ولهذا اسمع، حجر يأمرك الله أن تقبله وحجر يأمرك الله أن ترميه، هذا حجر وهذا حجر، ولكن القضية موقوفة على قضية العبودية والاستسلام والرضا بأمر الله عز وجل. فالمهم استجب لأمر ربك وخذ الحجارة الصغيرة التي قلت لك، يعني مثل حبة البندق، مثل حبة الفول الصغيرة، اجمعها كلها، إن استطعت أن تأخذ حق اليوم الأول لسترمي به جمرة العقبة فبها ونعمت، وإن جمعت حق الأيام كلها فلا بأس بذلك، بارك الله فيك، وإن أجلت ذلك إلى منى فلا بأس بذلك، والحمد لله رب العالمين. ونكون بهذا قد أدينا واجب الوقوف في المشعر الحرام والبيتوتة في المزدلفة والانطلاقة إلى يوم الحج الأكبر الذي هو يوم العيد، يوم الحج الأكبر يوم العاشر، وسأحدثكم إن شاء الله تعالى عن تفاصيله في حلقة قادمة. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، يا من بلغتنا بيتك العظيم، يا من أعنتنا على الوقوف في عرفة والبيتوتة في مزدلفة وأعنتنا على ذلك كله ويسرت أمرنا، نسألك أن تتم لنا ذلك برضوانك ومغفرتك والثبات على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا يا ربي من أحبابك وأوليائك والداعين إليك والعاملين في سبيلك، وانصر بنا دينك وأقر عيننا بنصرة الإسلام والمسلمين وبعزهم وبرفع الأذى والبلاء عنهم يا أرحم الراحمين، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: كتاب تشيع الميت.
3: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
4: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
3: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
3: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه.
4: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
1: نزهات في رياض الصالحين.

0: تعجل به
1: ومن جعله خلفه ساقه إلى النار
0: وجوه

0: باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. أيها السادة، نبقى مع القارئ الشيخ محمد يحيى طاهر مع آيات بينات من الحزب 48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذن كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد يحيى طاهر، معكم إذاعة دار السلام من بغداد.
1: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

ويا أرحم الرحماء، يا سابغ النعم ويا دافع النقم ويا كاشف

اعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم صل على أكرم موجود وسيد الوجود وأخصص محمود.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: كتاب تشييع الميت.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
0: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد

0: سموه بيت الحمد، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
1: نزهات في رياض الصالحين
2: من أحكام الحج. سين: إذا لم يمر المحرم على ميقات من المواقيت المعروفة للحج والعمرة فمن أين يحرم؟ جيم: إذا كان الحاج أو المعتمر لا يمر بشيء من المواقيت المحددة للحج والعمرة فإنه ينظر إلى مكان يحاذي الميقات الأقرب إليه من هذه المواقيت فيحرم منه. فإذا مر في طريق بين يلملم وقرن المنازل فإنه ينظر أيهما أقرب إليه، فإذا حاذاه أحرم من محاذاته. ويدل لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه أهل العراق وقالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا، وإنها جور عن طريقنا، أي فيها ميول وبعد عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. فقال: انظروا إلى حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. وفي هذا فائدة جليلة، وهي أن الذين يأتون عن طريق الطائرات وقد نووا الحج أو العمرة ويمرون بهذه المواقيت إما فوقها أو عن يمينها أو يسارها، يجب عليهم أن يحرموا فينووا الدخول في النسك إذا حاذوا هذه المواقيت، ولا يحل لهم أن يؤخروا الإحرام حتى ينزلوا في جدة كما يفعله كثير من الناس، فإن هذا خلاف ما حدده النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
3: من أحكام الحج
4: من بلاد النهرين.

0: يأتيكم صوت الحقيقة. الحقيقة من إذاعة دار السلام من بغداد.
1: علم القرآن، علم القرآن، برنامج علم القرآن مع الدكتور وسامي المساري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مستمعين الكرام، مشاهدين الكرام، متابعين الكرام، عبر أثير إذاعة دار السلام وعبر تطبيق الفيسبوك في الصفحة الخاصة بها، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا ومع حلقة جديدة من برنامجنا علم القرآن. فأهلا وسهلا بكم يا أهل القرآن. مستمعين الكرام، أو بالتسمية الأصح الإجازة الصيفية، تفكر في أبنائها وبناتها كيف سيقضون أو سيقضون هذه العطلة، بما سيملؤون هذا الفراغ الذي سيحل عليهم في هذه الأشهر القادمة. سنتحاور أنا وأهل القرآن بإذن الله تعالى في هذه الحلقة المباركة عن الدورات الصيفية، وعن فضائل هذه الدورات، وعن أهمية هذه الدورات. فرحبوا معي سادة المشاهدين بضيفي العزيزين أبو عمار وأبو عزام. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام.
0: شلون أخباركم أبو عمار؟ إن شاء الله بخير، الله يحفظكم. أبو عزام شلون الأخبار؟ إن شاء الله بخير، شرفتونا والله.
1: تشرف.
0: الله يحفظكم. طبعا مستمعين الكرام، أبو عمار وأبو عزام هما معلمان للقرآن الكريم في الدورات الصيفية والدائمية في جامع، ما راح أقول الجامع، هم راح يقولوها إن شاء الله. أبو عمار، البطاقة التعريفية لحضرتك، من أبو عمار؟ عرف السيد المشاهد والمستمع بحضرتك، الله يحفظكم إن شاء الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر أخونا وحبيبنا الدكتور وسام المساري على هذا اللقاء وهذه الدعوة المباركة حتى نكون من ضمن البرنامج هذا. طبعا أنا الحاج جبار صالح سعيد أبو عمار،
0: نعم،
2: من جماعة جامع دعاة الإسلام للشيخ خليل رحمة الله عليه، وتربينا هناك في المساجد الحرية حتى انتقلنا إلى الغزالية والتقينا بالأخوة الكرام الموجودين في المسجد. الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام،
2: إذا أحب الله عبدا استخدمه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الاستخدام الذي استخدمنا الله في هذا المجال خالصا لوجهه الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. آمين يا رب.
0: الآن
2: إن شاء الله
0: للجميع. جامع عمار الله يحفظك.
2: احنا ان شاء الله الآن في جامع البر الرحيم في الغزالية شارع مدير الأمن، اللي كان هو شيخنا وحبيبنا الشيخ جاسم المشهداني رحمة الله عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون في ميزان حسناته، لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
0: جزاك الله خير. شكرا أبو عمار، رب يحفظك. وإحنا نشكرك لأنك لبيت الدعوة ولأنك حضرت معنا، إن شاء الله حلقة مميزة معكم.
2: الله يبارك فيك
0: أبو عزام. خلينا بالصورة، من أبو عزام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وقائدنا يوم حشرنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الغر الميامين
0: والمتابعين
1: ومتابعين الإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: إني السيد عبد الله سيد علي صالح الشيخ عيسى النامس من قضاء المداعن، وتحديدا في جامع الشيخ عيسى في قضاء المداعن، وكانت انطلاقتي في هذا الجامع في دراسة وتدريس القرآن الكريم في هذا الجامع المبارك على أيدي شيخي وأستاذي الشيخ أحمد عبد الخالق السعدون الحيالي، الله يرضى عنه إن شاء الله تعالى. ثم انتقلنا إلى الغزالية في وتحديدا في جامع البر الرحيم في شارع مدير الأمن، وكان وطبعا مهمتي في هذا الجامع انه مؤذن، كما اخويا ابو عمار مؤذن الفجر، نعم، انا مؤذن الظهر والعصر. اضافه الى ذلك انه احنا معلمي دورات الدائميه احنا ما نقول الدورة الصيفية، نقول الدورة
0: نجيها ان شاء الله.
1: هنا
0: شكرا ابو عزام، جزاك الله خير، الله يحفظكم. ابو عمار، انا ما شاء الله متابع حضرتك في جامع البر الرحيم ومع طلابك، شنو الاسلوب المتبعه ويا طلابك؟ انا اشوف الفارق بينك وبين الطلاب كبير، يعني انا الان كلنا ندرس الحمد لله في هذا الجامع المبارك، ونشكرك ذكرتنا بشيخنا شيخ جاسم المشداني الله يرحمه، ولو احنا ما نسينا، فنسال الله العلي العظيم ان يرحم شيخنا الشيخ جاسم المشداني بواسع رحمته، وان ينور له في قبره، وان يوسع له في مدخله، وان يحشرنا واياهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابو عمار، شلون تعالج هذه المسافه بينك وبين الطلاب؟ طلابك ابتدائيه، فشون مرغوبهم بالجامع؟ شنو الوسائل؟ شنو الترغيبات؟ شنو المادة التعليمية لهم؟ نعم،
2: والله احنا الاستخدام اللي استخدمناه، يعني الله سبحانه وتعالى من يقول ولكم في رسول الله اسوة حسنة،
0: عليه الصلاة
2: يعني
0: والسلام.
2: الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يتعامل مع الكبير ومع الصغير ومع المرأة، ويقف ساعات طويلة مع امرأة حتى تسأله، والطفل حتى يكون معه. نعم. ويلبي دعوة أي واحد. فأحنا من هذا الباب وقدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا المشايخ اللي تعلمنا يعني على أيديهم سابقا، تعلمنا بأن احنا شلون لازم نتعامل ويا كل الطبقات. فالأطفال هنا مرات لازم قد يكون في بعض الأحيان تنزل إلى مستوى كطفل.
0: نعم.
2: طفل حتى توصل له المعلومة، توصل له المعلومة هو طفل، فلازم أنزل إلى مستواه وتعامل كل واحد حسب عقليته وحسب فهمه، ما أتكلم له بالفصحى ولا أتكلم له ببعض المصطلحات اللي ما يفهمها هو.
0: حسن.
2: فأنزل إلى مستواه حتى يفهم المعلومة. ومن يعني أشوفهم بأن هم في بعض الأحيان يعني يضجرون من درس، يعني كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الملل من الصحابة، يقول كان يتخللنا في الموعظة. هذا التخلل في الموعظة ينشطهم، أو يعني مرات تصير ضحكة أو تصير هاي، فترجع لهم حب الدرس والتشوق إلى الدرس. دائما هالأمر هذا أستخدمه.
0: شكرا لك أبو عمار. أبو عزام، نفترض حلقتك، خل نفترض 20، وحضرت وياهم اليوم لقيتهم 18-15، سألت عن البقية فقالوا لك طلابك يا شيخنا فلان ما يريد يجي للجامع، فلان بطل، فلان، شلون تعالج هذا الموضوع؟ وأكيد الحلقة تزداد وتنقص.
1: الحمد لله طلاب، الحمد لله في ازدياد. إذا مريض أحد الطلاب نأخذ الطلبة ونروح نزوره.
0: حلو.
1: ونوثق لهذا.
0: زين.
1: عندي أحد الطلاب توفى الله يرحمه، أخذت الشيخ سامي والشيخ أبو عمار والمصلين، ورحنا أخذنا من خاطر أهله.
0: هو الطالب توفي.
1: توفي. نعم.
0: الله يرحمه إن شاء الله.
1: فأي شخص إذا كان مريض أو كان عنده وفاة، حتى عنده وفاة أبوه أمه. نعم. عمه ما أدري شنو بالجامع، إن عندنا يصير عنده خبر، نأخذ الشيخ إمام الخطيب والمصلين ونروح. عم شنو يصير؟ زين. عنده دافع انه الاساتذه مالته ما تاركينه ويا على على على خط واحد. هاي وحده. اثنين،
0: اسف ابو حزام، وقدام اهله الى مكان تصير رمزيته،
1: اي رمزيته يكبر شانه قدام اهله.
0: نعم.
1: ثاني، الفقرات اللي بين الفقره الاولى مالت تسجيل الاسماء والايه والكذا، ونبدي بالهذا، تصير فقره استراحه.
0: نعم.
1: استقل هالفرع عند حلويات.
0: حلو.
1: أجمع
0: يعني موضوع الضيافة.
1: الضيافة. نعم. شربت حلويات مشنو، يرتاحون من شنو، أو نركزهم شوية بالجامع يلعبون.
0: نعم.
1: شوية بعدين شوية نرجعهم من اسمه
0: للحلقة.
1: زين. فهاي نستعملها دائما بالاسماء. وأيضا نقول لهم أكو مثلا عند مشاركات مثل مسابقات، هسه مثل وعدناهم انه راح نجيبهم الى اذاعه دار.
0: نعم.
1: دار السلام، وجزاك الله خير.
0: لا على راسنا بالعكس. يعني طبعا نشكر زميلنا المخرج ايسر الضاحي اللي يتعب ويانا.
1: نعم. الله خير حضرتك والاخ ايسر الضاحي.
0: يعني ابو عزام، نقدر نقول قدومكم للاذاعه هو مرتب الى.
1: نعم.
0: ومن ضمن خطه.
1: نعم.
0: انه الخروج.
1: نعم.
0: من الفضاء الجامع.
1: نعم.
0: الى فضاء خارجي.
1: نعم.
0: و
1: هذا شيء دافع للطلاب البقيه، يعني يزيد جهده.
0: نعم.
1: يزيد حفظه، فعاليته تكون اكثر بالعطاء للقران.
0: واذا سمحتي طبعا باسم الاذاعه وباسم السيد المخرج وباسمي جميعا، هذه دعوه الى جميع طلاب وطالبات الدورات الصيفيه. الاذاعه ابوابها مفتوحه وقلوبنا مفتوحه لكم ان شاء الله تعالى. اي معلم اي معلمه عندها طلاب عندها طالبات تحب تزور الاذاعه في برنامج علم القران اي برنامج اخر، فقلوبنا وابواب الاذاعه مفتوحه امامكم ان شاء الله تعالى. ابو عزام شكرا جزيلا، جزاك الله خير. ابو عمار الجانب الترفيهي وين بتعليمكم بدوراتكم الصيفيه؟ راح نجي طبعا على الدورات الدائميه بعد قليل. يعني خلينا خطة موضوع الترفيه، يعني هذا طالب بعد صغير ابتدائية متوسطة يريد يلعب يريد يتونس، خو ما خلص هو من التاريخ ومن الجغرافيا ومن العربي يجي يقهم دروس بالجامعة نفس الدروس ما سوينا شيء.
2: طبعا أكيد.
0: شنو البرامج اللي مهيئيها بالدورة الصيفية في
2: والله
0: الجامعة؟
2: إن شاء الله يعني البرامج ولو لحد الآن يعني ما ثبتناها، لكن من ضمن الخطة بأن قد تكون سفرات وإلى إلى إلى المسبح أو إلى حدائق عامة أو إلى جامع أم القرى، فهذه الطالب اللعبة بأن يطلع يلعب كرة قدم.
0: أسف أبو عمار طبعا أكيد سوتوها في السنوات السابقة.
2: أكيد سويناها طبعا، وشيخ جاسم رحمة الله عليه حتى رحمة. الأطفال الصغار اللي ما يخاف عليهم يدخلون في المسابح جاب لهم مسابح من هاي الكبيرة الصغيرة. نعم. يعني 3 مترات في 3 مترات على عمق يعني 90 سنتيم خلاهم يسبحون بيها.
0: حلو.
2: خلاهم تلت ماي وفرشلة وخلاهم يسبحون بيها فترفهوا بيها. من عدد ثاني الشغلات الأخرى بين الحلويات والشرابات والدعوة كان يسويها بين يسوي لهم مليمة بين فترة وفترة للدورات، الدورات الصيفية ودورات الدائمية.
0: نعم.
2: فالكبار لا، الكبار يطلعون اللي ممكن يقدر يفتهم أو يعرف بالسباحة أو يعرف شلون يتعامل الأمور الخارجية لا يطلع سفرات ويطلع المسابح العامة الخارجية.
0: أبو عمار آسف قاطعت كلامك، قل لي فيش حالة الطالب الصغير بالعمر تطلبون من أهله توقيع أو موافقة أي خطية؟
2: أي طبعا،
0: يعني من باب الضمان والحفاظ عليه.
2: الضمان يعني اللي أي واحد من الطلاب يجيب لنا ورقة من إلى من أبوه. نعم. يكتب بها إلى إدارة جامع البر الرحيم.
0: نعم.
2: أسمح لابني الطالب فلان ابن فلان بالذهاب معكم إلى السفرة الفلانية.
0: حسنت.
2: يكتب. نعم. اسمه وتليفونه ويوقع.
0: زين.
2: هذه الأمور.
0: طلبوا من عنده يجيب شيء وياه له عليكم كل
2: تأكيد. لا كله علينا، ومرات حتى الجماعة الإذاعة والشيخ وسام.
0: لا دخلونا وياكم.
2: وهو الشيخ وسام هو يجيب الشيخ.
0: على رأسي الله يحفظكم إن شاء الله.
2: الله يبارك.
0: شكرا أبو عمار. أبو عزام شلون تتعاملون مع أولياء أمور الطلاب؟ أنا في حقيقة أنطينا دورة لمعلمات ومعلمي الدورات الصيفية، فذكرنا من ضمن الدورة نوبات هي طالبة بالجامع بالدورة الصيفية لكن أمها ما تصلي، طالب بالجامعة يدرس يمكم أبوه ما يصلي، نقدر سؤالي هذا هل نستطيع الوصول إلى أولي أمر الطالب عن طريق الطالب؟ يعني بمعنى أنه أنا أنطي سؤال ما حكم تارك الصلاة أو ما أول صلاة فرضت أنطيها للطالب، الطالب من راح يأخذ السؤال من يسأل؟ يسأل أبوه. أبوه ما يصلي فراح يخجل نوعا ما. مخلين ببالنا هيك حتى نوصل إلى أولياء أمر الطلاب؟
1: والله هاي فرصة وشي زيان كل زيان، ما واجهت لحد الان هيك موضوع لان زي. اغلبيه الاولياء الامور يجون يحضرون للحلقه مالتي.
0: ما شاء الله
1: يقعدون يشوفون
0: يفرح بابنه. يصور ابنه
1: شيء راح ننطيه للطالب ما اسمه معلومه، المعلومات اللي ننطيها معلومه عابره يعني شيء لو معلومه قيمه.
0: نعم.
1: يستفاد من عندها مستقبلا.
0: حلو.
1: مثلا العلم شلون معنى لا اله الا الله، الاحسان، اركان الايمان، اركان الاسلام، زين عدد سور القران، عدد السجدات، هاي كل امور عامه يحتاجها الطالب في حياته اليوميه.
0: زين.
1: اضافه الى ذلك امور فقهيه، ده انطيه امور فقهيه بال بال بال داخل الدرس.
0: زين.
1: داري شلون يتوضا، شلون يدخل المسجد، شلون يطلع من المسجد.
0: حلو.
1: شلون تكرم يدخل للمرافق الصحيه، شلون يخرج، شو يقول بالدخول،
0: الاداب الاسلاميه،
1: اداء هاي عام، شو مطلوب البيت، شو يقول مطلوب الجامع، شو يقول شو يسلم احترام، اداب الطريق، ها اداب المدرسه، اداب الجامع، ها كلها دا اطرح لهم اياها. بس انه مرات الوقت ما يسعفنا لان عدد مالتي بال 25 طالب.
0: ابو عزام انت بين المغرب والعشاء حاليا؟
1: لا،
0: لو بين العصر والمغرب،
1: بين الجمعه، بين العصر بعد العصر الجمعه. بس عندي دور المسائي بين المغرب والعشاء.
0: بين المغرب والعشاء. الله يتقبل يا رب. ابو عمار، ابو عزام قدح مساله مهمه جدا، قال الاهالي يقعدون يشوفون ابنائهم، كلي تنفرح. والان يمكن عوائلنا تتباع علينا او تسمعنا على البث المباشر وعشوية نستقبل طلابنا الاشبال ان شاء الله واهلهم اكيد مكيفين بيهم. هذا يدعونا الى سؤال مخليني ببالكم موضوع الاعلام، يعني توثيق الدوره الصيفيه. نعم. تلتقطون صور، تسوون مثلا مقاطع فيديويه وترتبوها. نعم. عندكم صفحه باسم الجامعه تنشرون على صفحه الجامع؟
2: اكيد طبعا. نعم. 100% الصفحه الموجوده على الفيسبوك هي جامع البر الرحيم.
0: زين.
2: فهاي الصفحه توثق كل ما يكون في المسجد من الطلاب اعلاميا، يعني تتصور ان كان خطبه، ان كان لقاء، ان كان تسجيل فيديو او احتفاليه لاحد الطلاب الموجودين. نعم. الصغار ان كان بالدوره الصيفيه او الدوره الدائميه. زي. الان الدوره الدائميه الحمد لله، يعني الاسبوع في هذا الاسبوع كان الاخ ابو عزام ما موجود، وكانت احتفاليه بطفل صغير يعني اسمه عبد الله، واعتقد شفت التصوير.
0: نعم.
2: مالته
0: الصور. نعم.
2: ما شاء الله. فهذا ما شاء الله يعني حافظ جزء عمه وهو صغير بعد حتى بالمدرسه ما مسجل.
0: ما شاء الله.
2: هذا معناه شنو؟ معناه دور الاب والام اللي. نعم. اللي كان هنا وصلوا الى هذه الحاله، مو فقط الجامع. الجامع يجي يستقبله ويهذب مهاراته.
0: نعم.
2: يهذب مهاراته يوصله للأفضل، لكن يبقى دور الأم والأب هو الأساس في كل شيء.
0: إذن الإعلام موجود.
2: الإعلام موجود.
0: وزيارتكم اليوم للإذاعة راح تتوثق وتنشرون.
2: طبعا اكيد. نعم. 100% تتوثق والزياره تكون موجوده، والطلاب كلهم تنزل على صفحه جامع البر الرحيم على الفيسبوك، كل نشاطات المسجد تنزل على هذه الصفحه.
0: احسنت. وهذا
1: عندي العفو دكتور. نعم. عند اني بالنسبه لي عندي مقطع او اسمه دوره دائميه.
0: نعم.
1: على الواتساب كل فعاليات الدورة الدائمة مالتي مال حلقتي أنزلها.
0: ما شاء الله.
1: ونزلها على أيضا على أشبال خيركم.
0: أي نعم جزاك الله خير. والله أشوفها دائما.
1: فنزلها هنا ونزلها عم شنو وشوف التعليقات مال الأهالي.
0: أكيد إحنا كذلك ننشر مركز خيركم.
1: نعم.
0: يعني آخر نشاط لأبو عمار. نعم. نشرناه. نعم. حضرتك أنت ننشر.
1: نعم. فهذا نشوف الأهالي إنه إحنا متابعين أولادهم والنشاطات الموجودة بالحلقة موجودة.
0: نعم.
1: فأشوف التعليقات. الحمد لله تعليقات كلها. الحمد لله. شكرا.
0: هذا بأجر عظيم يا. نعم. مشايخنا الكرام. نعم. أبو عمار وأبو عزام وكذلك السادة المستمعين، تعرفون نحن الآن في زمن مع الأسف ما يسمى بالمحتوى الهابط.
1: نعم.
0: أعزكم الله وأجلكم الله، فيحتاج إحنا نجابه، يعني هذه الإذاعة منبر إعلامي إسلامي هادف، يحتاج إحنا كذلك. ليش أنا تعمدت سألت هذا السؤال؟ موضوع الإعلام هو جهاد الكلمة، يحتاج أبرز النشاطات القرآنية، أبرز المحتوى الهادف، أبرز المحتوى ذا القيمة. يعني أنا دا أعطي قيمة تربوية، علم الإبن شون يقبل إيد أمه وأبوه. نعم. علم شون لا يتوكل إلا على الله، علم شون يتنظف، شون يدخل إلى الجامع، كيف يخرج من الجامع. هذه مسألة مهمة جدا. أبو عمار موضوع الكسب.
2: أي نعم.
0: أي العفو. موضوع الكسب يعني اليوم كل إثنين إذا طلابنا مثلا خمسة، يعني علم طلابي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رسولنا إلى الإمام علي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو خير لك من حمر النعم. أريد نكسب الناس إلى المساجد. هل في في في عندياتنا، هل في جعبتنا، هل في حقيبتنا التعليمية لهذه الدورة لهذا الموسم 1447-2026 أنه نعلم الطالب كيف يكسب أخاه، صديقه، جيرانه إلى الجامع؟
2: هذا أكيد 100%.
0: نعم.
2: لازم يعني لازم يكون إلى درايب هالمسألة، ولازم نعلمه شنون يستقطب وشنون يجيب أصدقاء وياه.
0: أبو عمار ممكن نخلي هدية لهذا الطالب؟
2: ممكن.
0: يعني الطالب اللي يجيب أخوه له هدية.
2: ممكن.
0: الطالب اللي يجيب ابن عمه له هدية.
2: أي ممكن. هذا يصير الهدية وصير تشجيعية له، وحتى ممكن نقدر نسوي إن نعطيه شهادة تقديرية.
0: حسنت.
2: حتى هاي الشهادة التقديرية يعني حقيقة إحنا بالدورات الماضية.
0: الشهادة تأخذها من.
2: شهادة.
0: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. الله يبارك فيك.
0: الله.
2: ما تقصر. حتى الطلاب يعني أيام زمان لحد الآن مرات نروح لهم للبيت نزورهم إذا كان عندهم مريض، سويت لهم درع صغير هيك اسمه، وحتى ما كتبت اسم الطالب. الشيخ فلان بن فلان.
0: جزاك
2: يعني
0: الله خير، ممتاز.
2: فدائما يقول يعني أهلهم يقول لحد الآن يعتزون بها ومحافظين عليها في البيت، مخليها دائما قدام ضيوف. شنو هذا؟ شنو الدرع؟ قال هذا حصلته من المسجد.
0: قد كنا ها هنا. أحسنتم. طبعا سابقا أيام الحرية أبو عمار يذكر ولا يهون أبو عزام، أيام التسعينيات بعض إخواننا الآن هم ما شاء الله أساتذة ووصلوا ما وصلوا، كسبناهم عن طريق كرة القدم. يعني نقول له اليوم بعد صلاة العصر عندنا لعبة في الساحة الفلانية، ما أكو قبل لا خماسي ولا تارتان ولا ما أعرف شو يسموها، كل على يعني خلينا نقول الساحات يعني الفرق الشعبية. فبعض الطلاب بفضل الله عز وجل كسبناهم عن طريق كرة القدم، البعض الآخر نقول له تعال إلى صلاة العصر نقريك بالجامع، يعني الضعيف بالفيزياء مو قوي بالرياضيات عنده ضعف باللغة العربية، احنا نستثمر هذا الضعف ونمليه بمن بالدعوة إلى الله عز وجل. اريد طوبة نقول له عندنا كرة قدم، اريد مسبح نقول له مش نروح للمسبح، كان اقرب علينا مسبح حي العدل نادي التعاون، اريد مادة علمية واكاديمية نقول له تعال بالجامع ندرسك. قصدي استثمرنا هذا الموضوع في الدعوة إلى الله عز وجل. ابو عزام خلينا موضوع مهم جدا في التربية وفي الدورات المساجدية إن صح التعبير، ما يسمى بالفروق الفردية. اليوم طلابك فيهم اليتيم وفيهم المريض وفيهم من ترك أبوه أمه، يعني وضع الاجتماع بالبيت مخربط، فقير ماديا، شلون نتعامل مع الفروق الفردية؟
1: الحمد لله. طبعا خاصة اللي تامع عندنا الطلاب تامع من يصير العيد،
0: نعم،
1: أخذهم إلى المحل الشريف دشاديش، هاي الفرحة العيد.
0: ابو عزام بها مجال تخليني طالب يمك انا وايسر الضاحي رحمة والديك، هذا ايسر شو شاء الله تسوي واهس عزايم ودشاتيش احجز لنا مقعدين
1: ان شاء الله تعالى بكم مركز
0: الله يحفظكم.
1: بالاضافة ذلك انه دائما مثلا الطالب المجتهد اسوي له قلم محفور اسم عليه،
0: يعني اشهد لك بهاي صحيح والله
1: زين. عم شنو من بالمدرسة وبالبيت او بالبيت
0: يتذكر يشوفه
1: يتذكر يقول هذا مش شيخي
0: صح.
1: إضافة ذلك توزيع ساعات، كل طالب مجتهد ذا أقول له أنت تحفظ هالقد وترتب نفسك وبعد ما تغيب وكذا كذا لك هدية يمي
0: ما شاء الله.
1: مثلا عندي طلاب مثلا جبنا لهم ساعات كبار أخذها للساعة أصغرهم إياه ولبسهم إياه وأدزهم
0: ما
1: هاي.
0: شاء الله عليك
1: زين. زين من عند الحلويات ومن عند الترتيبات ومن عند الزيارات مثلا بالسيارة اي مسابقه اي مدري شنو اخذ مشياتي واروح.
0: انا اتذكر رحنا للزوراء انت كنت قلت لك ابو عمار الكوستر عليك اخذهم، فشفتك ما شاء الله حتى لابس رياضي وياهم نزلت الى اعمارهم.
1: نعم نعم هاي لازم تنزل المستوى
0: صحيح،
1: اذا ما تنزل المستوى راح يقول لك هذا استاذ مالته متكبر. زين لا والله انزل يا مستوى شنو، لان اذا هذا راح يجيب لي اخوه وابن عمه وابن خاله وابن خالته وصديقه وجيرانه. بالفعل انا قلت لك مثل ما حلقات سابقه انا بديت بخمس طلاب
0: ما شاء الله
1: والحمد لله اشكر هذا الفضل الله سبحانه 25 3 مرات يصل 50 طالب. زين
0: شنو موضوع جسه شفت سمعتك اعترضت على موضوع اسم الدوره الصيفيه، شنو وجه الاعتراض؟ خاف السيد المستمع افتهمنا غلط.
1: بعد ماكو دوره صيفيه
0: زين،
1: احنا بجامعة بن رحيم ما عندنا دورة صيفية، عندنا الدورة الدائمية وعندنا شعار كاتبينه الدورة الدائمية خير وأبقى.
0: الله ما شاء الله عليكم.
1: يعني تنتهي دورة صيفية دورة دائمة موجودة، تجي دورة دائمية مستمرة، تجي دورة ربيعية 15 يوم
0: ما شاء الله
1: هم نفتح لهم دورة.
0: بس نقدر نقول احنا ابو عزام اجانا موسم صيد
1: ايه؟
0: مكسب جديد انه الدورة الصيفية ممكن ناخذ من طلاب الدورة الصيفية نغذي بهم الدورات الدائمية.
1: نعم
0: ما شاء الله أبو عمار شلون موفقين بين الدورة الدائمية والمنهاج الدراسي للطلاب؟ يعني الأهالي قد يعترضون يقول لك ابني راح يرسب من وراءكم، ابني كل وقت يمكم، شلون موفقين بهاي علما أنه أبو القرآن دائما متفوق؟
2: أكيد طبعا هم الموجود هسه
0: بعدك بالساحة. محتار لو زين هسه؟
2: لا زين زين الحمد لله شوي أهون
0: أي نعم.
2: طبعا الطلاب الموجودين الآن عندي طبعا شوية أعمارهم كبيرة
0: متوسطة
2: واكو اعدادية واكو سادس.
0: اشوف هذا وياك بالاعدادية دائما الولد
2: اي يعني الاغلبية هيك ويقرون. فاني الامور الموجودة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ان عندنا طبعا الاستاذ اكرم محجوب
0: تحيات أكرم. ما شاء الله
2: وحييه واشكره الشكر الجزيل اللي يتعب جدا حقيقة
0: طبعا ما ننسى نشكر شيخ سامي كذلك.
2: اكيد طبعا
0: شيخ سامي في امرها هو فاتح لنا المجال
2: يعني شيخ سامي هو مسخر الامور كلها على المساله هاي من الدورات وكل شيء ميسر، ودائما هو يقوم يعني يشتغل بيده والله. حتى ييسر الامور كلها في المسجد لراحه المصلين.
0: والله نشهد بذلك.
2: فالدورات الدائميه اللي انا استخدمها يعني قمت اللي انا اشوفهم دائما يحتاجون الدراسه مالتهم في المسجد، فالمعلومات اللي كسبناها بفضل الله سبحانه وتعالى وبالاخص مال النحو الدورات الصرف اللي يم اللي نعم. اخذناها يمك واللي استاذ اكرم اخذناها على التحفه السنيه
0: نعم
2: من أخذناه هذا الحمد لله معلومات كثيرة، فمن يقرأ الطالب قمت أشوق بها أدخله بالإعراب.
0: ممتاز ما شاء الله.
2: أدخله بإعراب القرآن، إعرب هذا إعرب هذا إعرب. حتى يعني يوم من الأيام طالب من الطلاب إجاني رحم الله والديك أستاذ رحم الله والديك، قلت له إيش بيك أنت اليوم شكرا لك، قال والله والله أستاذ اليوم جاوبت بالمدرسة من وراء الإعرابات اللي علمتنا
0: ما شاء الله. إذن رسالة لكم يا سادة المستمعين، القرآن لا يشغل عن الدراسة. آخر سؤال لأبي عمار وأبي عزام، هو سؤال واحد وريد أجوبة متباينة بيناتكم. ماذا تريدون من الطلاب؟ هل تريد يحفظ قرآن فقط أم وتبارك وقد سمع لو شو تريد من عنده؟ نسمع والله الجواب من عندك وننتظر أبو عزام يحضر لنا الجواب.
2: يعني أنا
0: ثم نأخذ فاصل بعد ذلك.
2: القرآن
0: شو تريد من الطالب آخر شهر تاسع شو تريد يعني بس حافظ له شنو؟
2: لا لا القرآن يعني أول شيء يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم من مكارم الأخلاق.
0: ما شاء الله.
2: نعم. الطالب من يكون الأدب عنده والأخلاق عنده والاحترام الكبير والأطفال الصغير ويعرف آداب المسجد إن هو تترجم هذه كلها وتوصل إلى مرحلة بأن يكون من أهل القرآن.
0: أقدر أسوي نسخة من عندك واحد من الطلاب؟ خليه هيك هدف؟
2: والله بإذن الله تعالى.
0: نسخ من أبو عمار
2: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: أبو عزام شو تريد من طلابك؟
1: والله نطلع من هاي المال رأسا على جزء عم يتسألون دائما عم يتسألون
0: قد سمعوا تبارك بشهر التاسع أخذ هديته وراح البيت
1: راح البيت
0: ما لقينا رجعنا بعد وبعدين
1: هسا إحنا مثل ما قال أخوي أبو عمار دائما اركز لهم على حسن الخلق.
0: نعم
1: هذا قلت لهم ودائما اقول لهم هاي الله سبحانه وتعالى مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في سوره القلم ايش قال؟ قال وانك لخلق عظيم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: احنا الخلق اهم شيء عندنا. تاخذ اخلاقك وين؟ بالشارع بالمدرسه. انت من العالم يشوفك انت صاحب اخلاق بالمدرسه بالشارع بالبيت تقول ما شاء الله عليه جزاه الله خير المعلمين مالته جزاه الله خير والديه على التربيه. الخلق كل العلم يجويا.
0: احسنتم. اذا نريد كما قال ابو عمار وابو عزام طلابا خلوقين مؤدبين يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته الأبرار وآل بيته الأطهار ونجعلهم بعد ذلك معلمين معنا في الدورات الصيفية أو الدائمية كذلك حافظ عليه علينا أبو عزام. سادتي المستمعين والمشاهدين نيابة عنكم نشكر الأستاذ الحبيب أبو عمار ربي يحفظه. شكرا على الحضور يا أبو عمار. الشكر موصول إلى أخي الحبيب أبو عزام.
2: ونشكرك
0: على الدعوة. لا احنا نشكركم والله.
2: الله يسلمك.
0: وفاصل ونواصل لنلتقي بطلاب أبو عمار وأبو عزام. فاصل ونواصل.

0: أهلا وسهلا بكم سادتي المشاهدين المستمعين والمتابعين بعد هذا الفاصل القصير، ونكرر شكرنا وامتناننا إلى الشيخين الأستاذين أبي عمار وأبي عزام. وبعد الفاصل التقينا بطلابهما. رحبوا معي سادتي المستمعين بالحسن علي. شلونك الحسن؟
1: زين الحمد لله.
0: شلون اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: انت حسن لو الحسن؟
1: الحسن.
0: الحسن علي رضي الله عن الحسن وعن ابي الحسن رضي الله عنه وارضاه. ونرحب كذلك بحسن سامي. شلونك حسن؟ شلون اخبارك؟ زين الحمد لله. ونرحب بهيثم عمر. شلونك يا هيثم؟
2: الحمد لله.
0: شلون اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: زين
2: الحمد لله.
0: شنو هالليلق الحلو مكتوب عليه مركز خيركم لاقراء القرآن الكريم؟ زين نبدأ ويا الحسن. الحسن شنو اسم مدرستك؟
1: سامراء الابتدائية.
0: مدرسة سامراء
1: الابتدائية للبنين.
0: بيا صف انت؟
1: صف خامس.
0: ورحت؟
1: رحت للخامس.
0: رحت للخامس، طلعت بالرابع؟
1: أول.
0: كلهن عشرات؟
1: ايه.
0: من تسعة من نام من نام؟
1: لا.
0: أبد؟
1: لا.
0: زين أكثر مادة تحبها شنو؟ ذني المواد؟
1: مادتي العربي.
0: من يجيكم بالعربي؟ معلم لو معلمة؟
1: لا معلمة.
0: عجب حبيت هاي المادة، المعلمة كانت زينة بالإيصال المادة لو أنت تحب العربي.
1: لا أنا أحب العربي.
0: يعني. أنت تحب العربي. شخت ذكر لي واحد من موضوعات اللغة العربية، المعرفة والنكرة لو شنو؟
1: لا يعني أخذنا
0: أي موضوع ما تتذكر؟ أول مرة نجحت يا معود لسه لنا شغلة. يلا إذا نحب أكثر شيء مادة اللغة العربية.
1: إيه.
0: جيد. هيثم شلون أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: تهم سامرة؟
2: إيه.
0: هم بالرابع؟ ايه
2: راح اروح للخامس.
0: راح تروح للخامس لو رحت؟
2: راح اروح.
0: شنو راح اروح عبالك خايف من ماده عبالك؟
2: لا
0: شلون هو راح قبلك لعد؟
2: لا انا يا نفس
0: صاعد كي وانت صاعد توك توك لو شنو؟
2: لا انا يا نفس الصف.
0: اي زين كل عشرات ان شاء الله؟
2: اي
0: ماكو منا منا تسعة؟ هم العربي اكثر شيء تحبه لو شنو يا ماده؟
2: لا اجتماعيات.
0: اجتماعيات. معلم لو معلمه تجيكم؟
2: معلم.
0: شو عجب حبيت الاجتماعيات اكثر شيء؟
2: سهل.
0: سهل أسهل من اللغة العربية؟
2: إيه.
0: أسهل من اللغة العربية. حسن شلونك؟ زين؟ يا الله الله يحفظك إن شاء الله. يلا يا الحسن هسه الآن إحنا بالعطلة شلون راح نقضي العطلة؟ روح للجامع نسجل بالدورة الصيفية إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: بس المعلومة اللي عندي أنت حافظ ما شاء الله من جزء عامة.
1: إيه.
0: تسمعنا شيء من الحافظة؟
1: إيه.
0: يلا هاي الكاميرا باو عليها وأقرب صوت حلو مرتب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

جنبتني فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما

0: مزاجها كافورا.
1: شكرا الحسن ما شاء الله. يا سورة
0: الله العظيم، سورة الإنسان،
1: سورة الإنسان، والبعض يسميها سورة الدهر.
0: الدهر
1: ما شاء الله. هيثم ايش حافظ؟
2: سورة المزمل.
1: اه ما شاء الله، يعني كله مجزء تبارك.
2: اي عمه تبارك اثنين.
1: انت عمه مكمله كليته؟ والحسن كم جزء عمه؟
0: جزء عمه وتبارك.
1: زين اسرع، عندي سؤال بعدين ارجع لك. يلا هيثم، منزمل صلى الله على المزمل. من المزمل؟
2: النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عافيه والله بطل. انت مشداني لو مين؟
2: لا نداوي.
1: نداوي؟
2: ايه.
1: يا من دياله؟
2: لا
1: يلا، هو من دياله منك كله برتقال ولالنقي يلا اقرا. يلا يا سبع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها المزمل
1: ما شاء الله،
2: قم الليل الا قليلا، نصفه

0: قونا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا.
1: شكرا يا هيثم، ما شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك. الروح إلى حسن سامي، شو راح يسمعنا من القرآن؟
2: يا أيها النبي،
1: يلا صلى الله على النبي.
2: يا الذين آمنوا،
1: الذين آمنوا، يلا أقرأ أقرأ.
2: يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي، إذا يا أيها الذين آمنوا،
1: أي
2: يا أيها
1: الذين، إذا نودي للصلاة،
2: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذلوا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: شكرا يا الحسن، شكرا، ما شاء الله، الله يحفظك. طبعا الحسن ما شاء الله، حسن سامي المشهداني حبيبنا وأخونا، اليوم قال إلا أجي وسمعنا صوته، بعد شوية راح تسمعنا شيء ثاني زين إن شاء الله يا ربي. الحسن، بصوت من تحب أن تسمع القرآن؟ يعني أنا اليوم أحب أسمع صوت عبد الباسط أو الحصري أو المنشاوي، أنت بيا صوت تحب تسمع القرآن؟
3: أنا أحب ياسر الدوسري.
1: شيخ ياسر الدوسري، يعني من تحفظ أو تراجع تسمع الشيخ ياسر الدوسري؟ شو وقت آخر مرة سمعته؟
3: آخر مرة سمعته البارحة
1: على مود حتى تجي للإذاعة، وسمعت بهاي السورة، سورة الإنسان. ما شاء الله. هيثم، يا صوت
4: عبد الباسط.
1: عبد الباسط،
4: ايه؟
1: ما شاء الله. شو وقت سمعت آخر مرة البارحة؟
4: ايه،
1: على مود تجي تسجل مو؟
4: ايه.
1: زين، الحسن، حسن يا صوت يحب يسمع القرآن،
2: شيخ المساوي.
1: زين، قرأنا سورة الألم، نشرح لك صدرك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟
1: نعم.
2: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك.
1: حلو.
2: ورفعنا لك
1: ذكرك.
2: ذكرك.
1: نعم.
2: إنما نسري يسرا،
1: فإذا فرغت
2: فانصب وإلى ربك فارغب.
1: شكرا يا الحسن، أو حسن، ثنيات صحيحة. شكرا يا حبيبي، ربي يحفظك. الحسن، أنت أكبر واحد بالعائلة، أصغر، بالوسط، صاير بالنسبة للأولاد؟
3: أنا أكبر واحد.
1: أكبر واحد، زين، أكيد عندك أصدقاء.
3: أيه.
1: بالمدرسة. أيه. وبالمنطقة.
3: وعندي.
1: زين، راح تأخذ أصدقائك وياك للجامع، تسجلهم وياك بالدورة الصيفية لو لا؟
3: هو
1: خلي بالك،
3: أنا عندي أصدقاء بس ما يروحون لنفس الجامع، أقول لهم يقولون لا، بعيدين، بعيد علي.
1: إذا يروحون الغير جامع ما يخالف.
3: أيه. يروحون الغير جامع
1: ما يخالف. زين، اللي ما يروحون للجامع، عدد لي فدثية من أصدقائك، من هم؟
3: أيه.
1: تذكرهم؟
3: اي واحد منه؟ اسمه محمد فارس.
1: محمد فارس،
3: محمد فارس، واحد اسمه هو. نعم. محمد فارس.
1: زين، محمد فارس يصلي بالجامع، مسجل بالدوره الصيفيه؟
3: هو لا، ما مسجل.
1: شو ناوي تحكي وياه، تكسبه، تقول له تعال ويانا للجامع؟
3: انا يعني دائما اقول لي
1: اي،
3: هو يقول لي اي، عود اجي، عود اجي، عود اجي. والثاني اسمه فهد.
1: زين،
3: يقول بس ابطل ابطل امتحانات الصيرة، اطلع اجي وياكم.
1: يعني قصدك مو يبطل، يخلص امتحانات قصدك؟
3: اي، خلص من امتحانات.
1: يا صف فهد، وياك
3: امين وياي بالرابع.
1: يخلص هسه؟
3: اي خلص
1: ونجح يمكن.
3: قلت له يلا، قال اي عود شوي واجيكم.
1: يعني ما يخالف، انت شو تسوي، تروح له
3: تسلم عليه؟ انا اروح له.
1: اي، قول له بالجامعه تعال، وراح يودونا للمسبح، يودونا للزوراء، ينطون هدايا، مو هيك؟
3: اي، هو انا دائما اقول له.
1: هيثم، منو اقرب اثنين من اصدقائك لك؟
4: هم نفسي، فهد و
1: ثنيات من نفس الشيء. شلون تكون على فهد؟ شلون؟ بس قول لي
4: رد فهد وايهم،
1: رد غير فهد. ها، ايهم. ايه؟ راح تقول لي يجي للجامع؟
4: قال اني منه خلص، انا اجي اني وجماعات.
1: تروح لايهم، قول له راح نسجل دوره بالجامع، ويطلعوننا سفرات، وينطوننا هدايا. زين عيني،
4: ماشي.
1: زين ما شاء الله صوتكم حلوه وصوت حسن هم حلو، هم نريد اصدقائك يجون للجامع، ربي يحفظكم ان شاء الله. سادة المستمعين، مرت عقارب الساعة وزحفت بشدة في هذا اليوم من أيام علم القرآن من إذاعتي ومن أثير إذاعة دار السلام. شكر خاص إلى زميلنا السيد المخرج أيسر الضاحي الذي رافقنا في هذه الرحلة القرآنية، وشكر كذلك إلى الشيخين أبي عمار وأبي عزام، وشكر إلى الحسن علي ثم حسن سامي ثم هيثم عمر ثم والد هيثم عمر اللي جاي ويانا، ربي يحفظه إن شاء الله. وأكيد الشكر موصول لكم سادتي المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة، ولنا معكم حلقات أخرى إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: علم القرآن، علم القرآن، برنامج علم القرآن مع الدكتور أسامة المساري.

0: دار السلام قلب خافض 91 اف ام ولسان صادق.
1: العالمية للسيراميك والبورسلين
2: بشرى سارة.
1: بشرى سارة تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 0783-41-2641 أو الاتصال على الرقم 0751-6-24-47-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
3: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
4: عيد الفطر ما اشتريت الجهالة، ما عندي إمكانية.
5: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
6: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات يلبسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
7: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما ينقص.
8: للأرامل والأيتام
3: اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
9: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
10: آمين.

0: دار السلام.
1: كونوا معنا على داركم.
0: دار السلام.
1: قلب خافق ولسان صادق. 91.1.

0: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تبدأ رحلة الحج من البيت بالعزم على الخروج إلى بلاد الحرمين، ثم يبدأ الحج بالإحرام عند حدود الميقات. وحدود الميقات نوعان: مواقيت زمنية ومكانية. فالميقات الزمني هو وقت الحج لقوله تعالى في كتابه العزيز: الحج أشهر معلومات. وأما الميقات المكاني فهو ذات عرق للعراقيين، والجحفة لأهل الشام، وذو الحليفة لأهل المدينة، وقرن لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن. فعند وصول الحجاج إلى مكة وبلوغهم البيت الحرام يطوفوا حول الكعبة المشرفة 7 أشواط، وبعد الانتهاء من الطواف يقوم الحاج بالصلاة 2 ركعة عند مقام إبراهيم إذا تمكن من ذلك، ويقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط بدءا من الصفا إذا كان متمتعا، أما إذا كان مفردا أو قارنا فيكتفي بالطواف. يقوم الحاج بالتحلل من ملابس الإحرام بعد حلق الشعر أو قصه إذا كان متمتعا، أما إذا كان قارنا أو مفردا فلا يتحلل. في اليوم 8 من ذي الحجة إذا كان الحاج متمتعا فيجب عليه أن يقوم بالإحرام مرة أخرى من مكانه، وهذا الإحرام لا يكون على المفرد والقارن، ثم يبيت الحجاج في منى بما يسمى يوم التروية. بعد طلوع الفجر في يوم عرفة في 9 من ذي الحجة يسير الحجاج من منى إلى جبل عرفة، ويقف هناك ليؤدي صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، ثم يستمر في الذكر والدعاء حتى غروب الشمس، ومن دون الوقوف بعرفة فإنه لا يصح الحج. ثم ينتقل الحجاج إلى مزدلفة ويصلوا هناك المغرب والعشاء جمع تأخير ويبيتون فيها. وفي اليوم 10 من ذي الحجة يسير الحجاج من مزدلفة إلى منى، ويكون هذا السير قبل طلوع الشمس، ويسمى هذا يوم النحر، فيقوم خلاله بعدة شعائر تتمثل في رمي جمرة العقبة الكبرى، فيقوم الحاج فيها برمي 7 حصيات و21 للجمرات 3 2 و3 و4 أيام العيد لمن أراد المكوث. ثم يقوم بالذبح إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا، وللمفرد فيكون الذبح سنة. يحلق الحجاج رؤوسهم أو يقصرون شعرهم ليتحللوا من إحرامهم، ويصبح كل شيء محللا لهم فيما عدا الجماع، ويسمى هذا التحلل الأصغر. ينزل الحجاج إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة، حيث يقوم بالسعي بين الصفا والمروة، وهذا لا يكون على المفرد والقارن. ثم يقوم بالتحلل 2 من الإحرام، ويحل لهم ما كان محذورا، ويسمى هذا التحلل الأكبر. وأخيرا ينتهي الحاج بطواف الوداع، أي انتهاء أداء مناسك الحج وتوديع بيت الله الحرام. نتمنى لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.
1: رسالتنا أمانة ودعوتنا محبة ورصانة. دار السلام سلام ورياده.

0: من فيض الوحي نصوغ الحكاية، ومن نور القرآن
1: نرسم البداية.
0: نرسم البداية.

0: جيل يتوضأ بالقيم،
1: جيل يتوضأ بالقيم، فتية آمن ويشيد صروح الأمم، فتية آمنوا،
0: فتية آمنوا،
1: لأن النهضة تبدأ بآية.

0: فتية آمنوا مع الدكتور عمار وجيه، يحاوره الدكتور عبد الرحمن فاضل على دار السلام.
1: فتية

0: يخلص بل ويؤثر يجني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، وحلقة جديدة من برنامجكم فتية آمنوا.
2: فتية آمنوا.

0: كتاب الله
1: فدية آمنوا.
2: تكلمنا في الحلقة السابقة عن الشباب وفرص العمل المناسبة، وكيف أن هناك أصل للعمل في الإسلام في يعني منذ بداية خلق البشرية، وكذلك عرجنا على نماذج من عمل الأنبياء، وكيف أنه لكل نبي كانت له صنعة وحرفة وعمل معين إضافة إلى دوره الدعوي. وتكلمنا وكذلك تكلمنا عن تعريف. طبعا ويانا ضيفنا الدائم دكتور عمار وجيه، حياك الله دكتور.
3: حياكم الله جميعا.
2: ونكمل دكتور معاك ما بدأنا به في الحلقة السابقة، في يعني حول فرص العمل والشباب وكيف يتم الموازنة بين العمل للدنيا والعمل للآخرة. قلنا شعارنا أنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دكتور، إذا تكلمنا اليوم عن دور الشباب في بناء الوطن.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا يعني تتذكر الحلقة السابقة تكلمنا عن موضوع المسؤولية.
2: نعم.
3: وأنه الأب لابد أن يربي ابنه على أنه أنت لست مجرد أداة لجمع المال،
2: مو حصالة.
3: بالضبط. وإن كان هو هذا، يعني ذكرنا الحديث أن إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من ضعيف منتهي منها.
2: نعم.
3: لكن مع هذا الهدف العائلي أو الهدف العائلي، يعني شيء اللي يتعلق بدافك في داخل عائلتك أنت، العائلة ما هي إلا خلية من نسيج، والنسيج خلية يعني جزء من عضو، والعضو جزء من نظام، والنظام جزء من بدن. يعني هكذا هو الإنسان عبارة عن دولة، يعني نفس الشيء. فمن البداية من الثقافات المهمة لابد أن يتعلم الشاب يخدم الوطن. للأسف إحنا التجارب الدكتاتورية اللي مرت علينا بصراحة نكون صادقين كرهنا بها درس الوطنية. ونقرأ يعني قلت المثل على عمعنا.
2: نعم.
3: لأنه ما مؤمنين كثير من المبادئ هي مو صحيحة، لا تمثل الوطن وإنما تمثل الحزب الحاكم. ترى لحد الآن أكو قناعات معينة يراد فيها تمجيد حالة، مو كل الناس مقتنع بها. على كل حال، فالمفروض التربية الوطنية تركز فقط على الدولة وليس على الحكومة. لكن فيبقى إحنا المسلم هو وطني.
2: زين دكتور، ولو يعني أخ خارج بس يعني إحنا إذا نتكلم عن حب الوطن أو حب الأوطان، هل هناك شيء من الوحي يتكلم عن حب الوطن والتعلق بالوطن؟
3: يعني إحنا أظن يعني ذكرنا سابقا النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر.
2: نعم.
3: كان هو سيدنا بلال آخر يحنون إلى مكة.
2: نعم.
3: إيه نعم. والدعوة وما أرسلنا برسول إلا بلسان قومه، أظن إحنا ذكرناها في حلقة الهوية.
2: إيه نعم.
3: فهناك هوية وطنية وهوية إسلامية. فكل الآيات جاءت أرسلنا نوحا إلى قومه. إيه. يعني أنت دعوتك تكون في الحدود القانونية اللي أنت مسموح لك صراحة. بعدين هو حتى من حيث المصالح المرسلة، يعني أنت واجبك في عملك أن يحقق مصالح الأمة وتقدم مصالح العامة على المصالح الخاصة. من المصالح العامة هي المصلحة الوطنية.
2: أي نعم.
3: أكيد ها يعني مثل ما نقول بديهيات يعني عبرية، بس اللي يريد تأصيل تراك عشرات الآيات والأحاديث وفي السيرة أيضا وسلوك الصحابة رضوان الله عليهم. فالشباب طبعا هم اللي شكلون قوة الوطن من خلال الإبداع والابتكار. نشوف الآن براءات الاختراع. من البرامج اللي حقيقة كانت تعجبني في قناة الجزيرة برنامج عن العلوم، والله نسيت اسمه، دنيا العلوم أو كذا، برنامج رائع. يسوون مقابلات مع ناس مبتكرين ولجنة متنوعة وأشكال الابتكارات ويدرسوها هل هذا فعلا يستحق براءة اختراع أو يسمى ابتكار. ثانيا جدول اقتصادية ماله، نفس الفكرة مع الستارت أب ويكند. ستارت أب ويكند اللي دخل عندنا قبل أظن 7-8 سنوات، إنه أنت هسه بالمناسبة ترى هسه أكو بالموصل، شفت ذاك اليوم الإعلام ماله مركز العلوم مركز الموصل. فنفس الفكرة، موضوع الإبداع مهم جدا، لأن الشاب قدرته على الابتكار والإبداع أكثر كثير من كبار السن، إلا إذا كبار السن كان هو بأصله بشبابه مبتكر مبدع ويقوم يفول ما شاء الله هذه
0: ينضج.
3: طبعا الشباب طبعا أكيد دوره رئيسي في بناء الوطن، قلنا لك إذا هم بالمعارضة فهم يكونون الصدر اللي مستعد يضحي وكذا،
0: مثل ما صار في الربيع العربي
3: بالضبط، يتلقى السهام في صدره، وإذا هم في الموالات فهم يدافعون عن التجربة. طبعا الاستثمار بالشباب يعني يؤدي إلى تقوية الاقتصاد الوطني، وقلنا هم العمود الفقري لحركات التحرر في العالم مثل ما تفضلت ربيع العربي وغيره، وهم الأقدر على مواجهة الاستبداد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الأطفال قال أنتم مجبنة مبخلة، يعني صدق وأنت أب وجربت من يصير عندك أولاد أنت تقوم تخاف، لكن من كنا شباب يعني مرات أفكر أقول والله شلون كنا نوقف ونتحدى ونتصدى ولا ندير بال، أيوه ما نحس بشي، يقول لك أنا خلي أموت، لكن أنا هسا أقول خطية أعوف هذول أيتام أمهم أرملة. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف سيكولوجية البشر، قال أنتم مجبنة مبخلة، لذلك الآية في سورة التغابن إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروه. أما الشاب فلا تخاف عليه يفوت. المبادرات الشبابية يعني لها دور محوري في التنمية، يعني من خلال مثلا المشاريع التطوعية، الابتكار، البرامج التعليمية. يعني على سبيل المثال بعض البرامج اللطيفة اللي ممكن تبنوها الشباب، موضوع الأسد الشوف يعني في غزة وفي سوريا في الموصل، إعادة تأهيل المناطق المنكوبة كلش مهم الشباب يلعب هذا الدور، المشاركة بالعمل السياسي والحملات اللي تدعو الإصلاح والتغيير كلش الشباب يكونوا مؤثرين بها، وإطلاق المشاريع الريادية اللي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي. وهسه هاي احنا مثلا هاي 3 أفكار موجودة كلها، عندنا مناطق منكوبة وعندنا بنية تحتية متهالكة، عندنا عمل سياسي راد لإصلاح، وعندنا اقتصاد يحتاج إلى تعزيز.
0: دكتور إذا تكلمنا عن، ولو هو الموضوع يعني متداخل، بس يعني إذا تكلمنا عن دور الشباب في تحقيق النهضة، يعني نتكلم عن النهضة حضرتك عرجت عليها شيء، أما
3: يعني هو احنا ذكرنا الإبداع والابتكار والتكنولوجيا وبرامج الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والأبحاث الجديدة في الطب والهندسة، يعني هذه الآن بصراحة احنا جيلنا قبل جيلكم، كان اكو فرق فد 20 سنة أكثر بيننا وبينكم، فصارت عندنا عقدة من أيام الاستنساخ بالتسعينات، وضع الاقتصادي وحصار، كل الكتب تجينا مستنسخة، وخطية هذول الجماعة اللي يريدون براءة اختراع كان أكو إشكالية في توفير الأجهزة، صعبة جدا بالنسبة للبلد، أجهزة مكلفة، يمكن من صار وراء 96 النفط مقابل غذاء بدوا يعني يستوردون بعض الأجهزة، اليوم الأمور متاحة أفضل هواية، ستشوف ما شاء الله مختبراتنا هواية أفضل يعني ماكو وجه مقارنة. فهذه يعني من تريد تخلي تدفع الشباب إلى أبحاث جديدة في الطب والهندسة، وتدفعهم إلى فكرة العلم ليس حكرا على أمريكا واليابان، روح أنت ابدأ، أنت الآن طبيب أسنان تبدأ بأشياء مثلا ربما ما خاطر عالم، تقول خلي أفوت أنا أفوت بهالميدان، فتعرف هذه راح تفيدك في جوانب كثيرة. أول جانب أنه أنت تقلل معاناة المواطن، إذا اكتشفت تقنية معينة تسهل على المواطن أحسن ما يروح يستوردها من برا، تحسن الدخل القومي لأنه راح يصير البلد يصير منتج بدل ما يكون مستهلك، توفر فرص عمل للشباب، لأن أنت إذا فتحت معمل أو شركة لأنابيب أو قضايا كهربائية أو إلكترونية أو أي شيء آخر،
0: أي نعم.
3: وفرت وقيس على ذلك، كذلك أنه الشباب يعني يمارسون القيادة الفكرية، لأن ما دام هم مبدعين كل إبداع يكون إبداع قيادي، مو شرط إبداع تكنولوجي، إحنا دائما نفكر بإبداع ابتكار، ممكن أنت تستلهم أساليب، خصوصا مجتمعاتنا تدري معقدة، فتستلهم أساليب جديدة لقيادة الشعوب نحو تحقيق الهدف طبعا. وأيضا في جانب التحفيز والمشاركة المجتمعية مهمة، شوف هسه مثلا مجتمعاتنا العربية تكاد تخلو من النوادي، يعني أنت من تذكر كلمة نادي الناس يخطر على بالها احد اثنين، اما نادي رياضي او نادي بيشرب وعربده. مو صدق؟ اي والله. في حين هو النادي يجب ان يكون النادي او المنتدى الثقافي ثقافي بعد. يعني ايش قد حلو والله. اني هسه بهالعمر اتحسر باوع الشباب بالشارع، اقول يا ربي هسه واحد لو عنده فلوس نجمع ذول الشباب سوي لهم نادي، طلعوا افكاركم. ويخالف الشباب يحبون الشو، يعني شو شنو بالعربي؟
0: أيه.
3: الظهور، حب أيه. الظهور. ما يخالف، تعالوا خلي نجيب ولد وبنات مع الأدب والحياء، ونقول لهم تعالوا قدم أنت
0: فش
3: عندك مشروع علمي، قرأنا شعر كذا، إبداعاتهم يطلع فرحان وحقق الشيء اللي طموح. هذا الشيء إيش اسمه طبيعي، وفي نفس الوقت أنت شجعت على الإبداع.
0: الله يبارك فيك. مستمعينا الكرام، فاصل قصير، نكمل بعده حلقتنا، فابقوا معنا.
1: فدية

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونكمل حلقتنا لهذا اليوم في قسمها الثاني. دكتور، إذا احنا تكلمنا عن احتياجات الشباب في المجتمع، يعني يقول لك أنا شاب وأريد أشتغل وعندي طاقة، ومثل ما تكلمنا أنهم ما أقدر على التكيف وعندهم أفكار، شنو هم يحتاجون في المجتمع حتى تطلع هاي الطاقات، حتى تسقل هذه المهارات؟
1: أكبر تحدي في المجتمعات، مجتمعات دول العالم الثالث، مجتمعات الشرق الأوسطية، المجتمعات العربية والإسلامية، هو ضعف التدريب. جابك واحد قال لك احنا سيمكن والله عندي احصاءات، شوف اذا قدرنا نوصلها في موضوع التدريب، جيب عينه وما متدرب شي يسوي، يتقمص، يباوع العامل اللي قبله، يتقمص. هاي شلون احنا مثلا كنا ندرس القياس بأصول الفقه، فكل قياس مساوي لما تجيب مسطره متريه وتجيبها على الجهاز، كل خشبه قيسها متر على جهاز محسوب بالضبط بحيث أنه ما يخطأ 1 مليمتر تطلع مضبوطة. لكن لما تجيب مسطرة مترية وتجيب خشبة يمها قيسها عليها، الثانية تقيس، الثالثة تقيس على الثانية، والرابعة يبدي يا إما تقصر يا إما الطول ما تجي مضبوط. فإحنا إذا ما عندنا تدريب مثل هاي الطريقة مع المسطرة المترية، يتعلم العالم العامل الثاني على الأول يصير شوي أقل كفاءة، الثالث بعد أقل، الرابع بعد أقل، بالأخير يشوف هذا يشتغل الماطور بطريقة يعني يقول أشو هذا يطلع الإنتاج مو زين، والله إحنا متدربين يا أبو شلون تدرب، يطلع التدريب كله عبارة عن محاكاة وتقليد. لكن لما يروح للمعهد نفسه اللي هو يمثل هاي الجهاز اللي دا يصنع لك المسطرة المترية، يروح يأخذ التدريب من رأس العين بنفس
0: على أصوله،
1: وحتى من يقعد ويا المدرب هذا البرستيج مع المدرب والعطر ماله والفيكات والحركة الوجه الكل راح يشوفه نفسه، لأن يعني هذا يقول لك مدرب ناجح خرجه مثلا مئات ونجحوا في أعمالهم. تدريب المهني مهم جدا حتى يطور القدرات الفكرية التقنية. والمشكلة اليوم مثل ما أيضا احنا نذكر أنه يا أخي احنا مدارسنا صارت مأساة، يعني اولا عندنا هي التعليم بشكل عام عندنا ضعيف، وعندنا نقص في المدارس التخصصيه. يعني انت هي مهيره هذه لها شغله كلش بسيطه، السوق شنو شكو بالسوق،
0: شنو يحتاج،
1: شو يحتاج، قول هذا السوق يحتاج في الاجهزه الكهربائيه كذا، اجهزه الطبيه كذا، المستلزمات البيت كذا. فانت لازم تسوي مدارس ومعاهد تخصصيه. البيئه التعليميه ضعيفه جدا. يعني أرجع على نفس المثل، شوف هسه إحنا مثلا بالطب اللي إجاني الستندر إجاني من بريطانيا ومن أمريكا، طبائنا العراقيين تلمذوا على إيده الدورة الأولى البورد بالتسعينات، وراها جت دورات تلمذوا على إيد هذول البوردشية نسميها، وهكذا لابد كل فترة أنت ترسل على الستندر. أنت لا تجي تقول لي استعمار ما استعمار، هو اكو ستاندر عالمي موجود، هم معيار الجوده يم، فكل فتره لازم تدز حتى ترجع مره اخرى. يمكن يعني بعض الاطباء يعني يقولوا لي انت تبالغ، لا والله ما بالغ، اقول لهم حتى الاكسنت من تحكي بالانجليزي، خلاص احنا طب العراقي هو طب انجليزي، يعني احنا مو مثل سوريا درس عربي، فحتى الاكسنت احكي بطريقه صحيحه، كلمه الفظها باللفظ الصحيح، تباك عقبه طالع مؤتمرات، هذا هم اهتم به. طبعا يعني البرامج التدريبية العملية تعزز الفرص في الحصول على وظائف مناسبة. يعني انت هسه شوف دائما يعلنون المؤسسات والشركات
0: نحتاج
1: مهندس عنده خبرة كذا كذا كذا، هاي شلون تجي خبرة؟ لابد انت تروح تقدم السيفي مالك النظري والعملي، وهم مجرد يشوفوك يختبروك راح يعرفون الفرق. وهاي كنا ترى بحياتنا العملية، أنا والله من الناس مو كل السهل، يعني من يجيني واحد أبو آي تي وألزم الحاسبة حاسبة، مش قد ما يكون كفو أكثر عنده سرعة ودقة ويفهم بالمسائل يريحني. أيضا الشاب يحتاج بالإضافة للتدريب المهني يحتاج دعم نفسي، دعم النفسي مهم جدا. يعني حتى يعني الخدمات أنت تعرف مثلا من ضمن قضايا الدعم النفسي هو الاختبارات النفسية. لما أنت تشوف مثلا طبيب أو ضابط أو معلم هاي المهن الحساسة أو ربما قاضي بعد مدة يكتشفون أنه هذا عنده فصام شخصية، يبقى شون عبر هذا
0: غريب،
1: معقول أنت طبيب 6 سنوات يدرس ما ما حسوا أساتذته أنه هذا مو طبيعي واضحة. هناك راح سوالك كارثة. ونعرف ناس يعني عدد وما هو قليل، لكن المفروض أنه من البداية تستبعده. زين إذا صار قاضي هذا شو راح يسوي لك؟ فمو بس دعم نفسي، دعم تأهيل واختبارات نفسية وكذا. الدعم الاجتماعي مهم جدا، تبدأ أنت من العائلة لما تهيئ لك ابنها وترعاه، توفر عليك كل شهواية جهود، تحضر لك يا يكون جاهز، مو أنت تجي تدخل المدرسة مدرسة مشاغبين. يعني أنت نعم إحنا ربما يكون عندنا أساتذة ومعلمين ومعلمات يعني يقدرون يتعاملون المشاغبين، بس أحسب إيش قد جهد، إيش قد وقت، وإيش قد فلوس. التعزيز الانتماء المجتمعي، الانتماء المجتمعي، المجتمعات ترى مو كلها عدها ولا يعني حقيقة. يعني فترة ما تحيت الإخوان في كردستان سكننا فترة يعني هيك إيجار، ويوم من الأيام ذهبنا إلى بيت صديق، وإذا إجا واحد من الأسايش من دق قال هاي شنو قاعدين؟ قال يابا أصدقاء صار فترة ما شايفيهم وعزميهم على العشاء. أكو شيء يعني بحد بلغ؟ قال لي والله جيرانكم بلغوا عليكم. طبعا أنت تشوفه تنزعج، وشنو جاري يبلغ علي؟ لكن بالحقيقة بعدين فهمت أنه هذا ليس هو قضية، أنه هذه شعور وطني يحمون إقليمهم. فقلت والله يا ببارك الله بكم، صح أنت ضوشتونا فالشي، لكن هذا شعور أنه أنتم فعلا مسؤولين. ممكن أيضا تنشئ مراكز دعم اجتماعي، يعني تتيح للشباب التعبير عن مشاكلهم، وهذا اللي قلنا عليه النوادي. إحنا هنا يا ويل اللي يحكي، شعب يريد يحكي سره، طشت وانفضح واحترق وراح للفيسبوك، هو خطيئة مكان ما ينفه عن نفسه أنه بنفضح وإلى آخر ذلك.
0: يعني دكتور، هو تتكلم عن حتى عن الدعم النفسي، يعني أتوقع يعني يعني نقطة جدا حساسة، وإحنا المشكلة ما عندنا اهتمام بجانب الصحة النفسية أو العلاج النفسي أو الاستشارات الاجتماعية. حقيقة يعني عندنا يعني أي واحد يتكلم بهذا الموضوع يعتبروه أنه عنده مشكلة نفسية أو يعني مو صاحي، يعني وهذا الموضوع هم يحتاج له يعني إعادة نظر.
1: ثقافة يعني المجتمع حقيقة أمانة يحتاج إلى ثقافة. يعني أكو كثير أشياء تحتاج أن نكون أرقى، وخلي نواجه نفسنا بالواقع نحتاج أن نكون أرقى ونغير كثير من الطباع. هاي البداوة اللي عندنا، القبلية الزايدة والقناعة أنه أنا عندي موروث ما يمكن يتغير، وموروث ما له علاقة بالوحي أصلا.
0: الله يبارك. مستمعين الكرام، فاصل أخير نعاود بعده ما تبقى من حلقتنا، فابقوا معنا.
2: ليسوا مجرد أرقام، بل هم روح المستقبل.
3: فدية آمنوا
2: بأيديهم كتاب الله، كتاب الله، وفي عقولهم فكر النهضة،
3: فكر النهضة.
2: نستعيد الجيل لنستعيد المجد. فدية آمنوا.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، والقسم الأخير من حلقتنا لهذا اليوم حول شباب وفرص العمل. إذا تكلمنا دكتور عن الشباب وفرص العمل، لابد أن يعني نصارح نفسنا بحقيقة أنه وجود بطالة، أو يعني ما هي البطالة بالعموم، شلون نعرفها، يعني حتى نقول أنه هذا المكان ببطالة أو بفائض أو هكذا.
1: ولا البطالة هي معرفة نفسها بس يعني خلي نقول كما تذكر الكتب يعني المختصة، أنه هي حالة يكون الفرد قادر على العمل، راغب به ويبحث عنه لكن لا يجده، قادر راغب يبحث، قادر وراغب ويبحث.
0: نعم.
1: إذا هو قادر على العمل وكسلان مو راغب، هاي مو بطالة، أقول له قوم اتحرك. إذا هو قادر وراغب وما يحول الرغبة ماله إلى سعي، لازم هو ما يكون عنده يعني عوق كامل أهلية، ولازم يكون عنده رغبة مكسول، ولازم يتحرك إلى أن يستنفد هذه. يلا ذاك الوقت يقول والله يا أبا أني
0: مدارك إيش.
1: ممكن أيضا إذا يعني أخذناها بالتعريف الإحصائي، يعني هي نسبة الأشخاص من القوى العاملة اللي ما يعملون، الذين لا يعملون، وهي طبعا مؤشر اقتصادي مهم يعكس الاختلال ما بين العرض والطلب في سوق العمل. يعني انت اليوم سوق العمل مثلا يقول لك اني والله اقدر اشغل 100,000، لكن العرض
0: ايش قد عندنا
1: اي يعني العرض مليون مثلاً. مليون وانت تقدر السوق يطلب 100,000، فانت معناتها 900,000 انت عندك بطاله. طبعا اذا جينا على التعريف اللي ذكرناه، هذا به مفردات، يعني من قلنا مثلا القدره والرغبه والبحث ذكرنا هاي مثلا وشرحناها، يعني لازم هو يكون مؤهل وراغب يبذل جهد. موضوع الاختلال الاقتصادي على سبيل المثال، لما تحدث البطالة لما يتجاوز عدد الباحثين عن عمل فرص العمل المتاحة، وهي أيضا تكلمنا عليها، والقياس أنه هي تقاس بمعدل البطالة، يعني تقول عدد العاملين تقسيم إجمال القوى العاملة في 100، تطلع نسبة
0: مئوية. هل قد نسبة البطالة
1: القوى العاملة مثلا تقول مثلا 100,000، عدد العاملين 10,000، ف10%
0: فقط تضربها. تمام. إذا دكتور تكلمنا عن أسباب البطالة،
1: والله هي كثيرة. شوف أنا أريد حقيقة أذكر أسباب مو فقط اللي نقراه بالمصادر. إحنا واحدة من الأسباب المهمة للبطالة هو كواقع بلدنا، يعني كنا كبلدان عربية تختلف كثير عنا، هو عدم الاستقرار السياسي والأمني. يعني أنت سوي مقارنة جدول ما بين أيام الحصار 1991-2003 وما بين أيام ما بعد الاحتلال والتغيير 2003 إلى وقتنا الآن 2026، هو أشياء تحسنت من حيث الرواتب وفرص الوظائف والكذا، وهذا طبعا مو الفضل لنا، الفضل أن الدول فتحت لك الكاك ما النفط، يعني
0: أي نعم
1: اقتصاد ريعي هو. لكن الأشياء توقفت، يعني مثلا إرادة دولية أن العراق ما يفعل المصانع ماله، كم وزير صناعة عاقب، يعني هاي من 2003 لحد الآن كل 4 سنوات، يعني كم دورة صارت، هسه احنا الدورة السادسة. تمام. وين الصناعة؟ أصدقائي اللي كانوا بالصناعة والله شنو ده نصنع قفل كاك ماشي. يعني هو هذا البلد أيام الحصار كان صناعته أفضل، فأكو إرادة دولية، هذه حقيقة يجب أن واحد يظل يستمر، النقابات منظمات المجتمع الدولي البرلمانيين يضغطون باتجاه إعادة الصناعة، كذلك الحال بالنسبة للزراعة. بالنسبة للتقنيات الزراعية المتطورة، هاي بيها صير معامل رائعة، كلها توفر فرص عمل. هسه واحد دائما، احنا كنا قبل فترة نظام السابق يقول لك هاي مسؤولية الدولة، للأسف احنا صار لنا 22 سنة على التغيير، لحد الآن اكو ناس ما تعرف شنو يعني الNGO. يا جماعة ترى الآن مو بس الدولة مسؤولة، المجتمع الأهلي والمجتمع المدني، أكو فرق طبعا بين تعريف المجتمع الأهلي والمجتمع المدني، يعني مو هذا وقتها نتكلمه، يعني هي منظمات مجتمعية مسؤولة بما فيها المساجد، يعني المسجد هو بيت الله عز وجل، بس هو هم نعتبره NGO، يعني هو المسجد أو التالي مكان يجتمع فيه الناس للعبادة والتداول. يعني تقدر تعبر أنت به، الخطيب يقدر يعبر عن حالة الناس اللي يسمعها بجلساته، فإحنا لازم نشارك حقيقة في هذا الموضوع، أنه نضغط على الدولة في معالجة البطالة بشكل يعني جهد لأنه خصوصا باكر عقب انخفض النفط راح يصير كارثة، والناس راح تحتاج لها 3-4 سنوات يلا تتجاوز الفقر الذي ممكن أن يحصل. والمصيبة إحنا اليوم مجتمع استهلاكي
0: جدا،
1: أي يعني إذا كان المواطن يعيش $25 بزمن الحصار، فاليوم ده يعيش $1,500، فرق هائل يعني. فمن أسباب البطالة نقص الوظائف، يعني إذا صار ركود اقتصادي مثل ما موجود بإيران، تركيا أيضا صار بها تضخم كبير، طبعا لبنان وغيرها، سوريا وغيرها، فجوة بين التعليم واحتياجات السوق. يعني هاي ذكرناها
0: نعم.
1: موضوع التدريب، أنت تيجي تقول السوق يابا احنا ده نجيب تقنيات حديثة، مش قدك عندنا شباب متدرب IT، مش قد شباب ذكاء اصطناعي، تيجي تقول والله يا أخي هذا الطريقة بالإرواء رائعة جدا، زين كم واحد عندنا من متدربين على هاي الطريقة طرق الإرواء الحديثة؟ لازم نتدرب. السبب الثالث يعني الدعم والتوجيه، وهذا ما يختلف عن السبب اللي قبله. شوف هسه المؤسسات الحكومية بيروقراطية جمود، يعني والله من كنا بالدولة صراحة أقول لك أكثر قسم مزعج بالنسبة إلنا قسم التخطيط والمتابعة، لأن إحنا ما نفتهم، لكنه لما يعني بدينا ندخل منظمات المجتمعية شفنا أرقى قسم هو قسم التخطيط، هو اللي قائم عليه، بس هو اللي إن كان أنت يخطط لك وأنت ما تعرف الدنيا وين راح. ليش؟ لأنه هذا الجمود اللي موجود، غياب المرشدين المهنيين نفس الشيء، وانعدام وجود نماذج إيجابية. فالنماذج الإيجابية يعني إحنا ما نريد نقول انعدام، يعني شحة
0: قليل جدا
1: قليل.
0: يعني أنت غالبا اللي شاب اللي يشتغل أو مثلا يعني متوظف سواء بالدولة أو في عمل خاص، هنا يعني ما تلقي لك يعني مرشد أو قدوة صالحة في العمل يوجهك باتجاه إتقان العمل، يعلمك يأخذ بإيدك.
1: كل ما يصير عندك قدوات، كل ما يصير عندك نماذج فعلا، يعني مو تسموها قصص نجاح، ذاك الوقت فعلا تشعر أنت بثقة بأنه أنا أريد أكرر. والآن شوف بالتجارة طلعوا شباب حلوين حققوا قصص نجاح، بدأوا يشجعون الشباب.
0: أي نعم، فتحوا آفاق كثيرة، حتى أكو يعني جزء من اهتمام الدولة حقيقة بالمشاريع الصغيرة وبدعمها، وهذا شيء جيد، إحنا يعني أكيد. يعني ندعمه ونشجعهم بهذا الاتجاه. مستمعين الكرام، وهكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لضيفنا العزيز دكتور عمار وجيه على سعة صدره ونقاش الجميل معه، وشكر موصول لكم أحبتنا المستمعين، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من فيض الوحي نصوغ الحكاية، ومن نور القرآن
1: نرسم البداية.
0: نرسم البداية.

0: جيل يتوضأ بالقيم،
1: جيل يتوضأ بالقيم، فتية آمنوا ويشيد صروح الأمم، فتية آمنوا،
0: فتية آمنوا،
1: لأن النهضة تبدأ بآية.

فتية آمنوا مع الدكتور عمار وجيه، يحاوره الدكتور عبد الرحمن فاضل على دار السلام.

0: على 91 متواصلين وياكم إذاعة دار السلام
1: العالمية للسيراميك والبورسلين. بشرى سارة تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 078-03-41-26-41 أو الاتصال على الرقم 075-16-24-47-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
2: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
3: عيد الفطر ما اشتريت الجهالي، ما عندي إمكانية.
4: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرحه بآخر.
5: وأصلاً أنا ما حتى للبنات البسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
6: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما ينقص.
7: للأرامل والأيتام
2: اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
8: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
9: آمين يا رب.

0: إذاعة دار السلام. واحد وتسعين فاصلة واحد FM. إذاعة دار السلام.
1: قراءة في صحيح البخاري. في صحيح البخاري. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال ألا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا.

0: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت، فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
1: قراءة في صحيح البخاري.

0: الصلاة لهذا اليوم. الصلاة.
1: نذكركم مستمعين الكرام بمواقيت الصلاة لمدينة بغداد وضواحيها لهذا اليوم الأربعاء السادس من شهر أيار لعام 2026 للميلاد، الثامن عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1447 للهجرة. أذان العصر في 3:45، أذان المغرب في 6:52، أذان العشاء في 8:16، أذان الفجر ليوم غد في 3:36. شروق الشمس غدا في بغداد في 5:08 صباحا بإذنه تعالى.

0: من جعل القرآن قائدة لم يضل الطريق أبدا.
1: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
0: في تلاوته أنس.

إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم الآن إلى الختمة المعلمة المرتلة للقارئ الشيخ خليفة الطنيجي مما يتيسر له من كتاب الله العزيز، من أول سورة النحل إلى الآية 50 من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة معطرة مباركة من الختمة المعلمة، تلاها علينا القارئ الشيخ خليفة الطنيجي، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: من إذاعة دار السلام نداء الإيمان يبعث فينا الأمان، بعد قليل يرفع بيننا أذان العصر.
2: الصلاة غوث للملهوف وأمان للخائف، وهي الملاذ القوي لكل مستضعف ومظلوم.
3: اتصلت بالله، اشتققت منه الرحمة واللطف والعدل والإنصاف والتواضع، لذلك المؤمن المتصل بالله له أثر كبير. لذلك قالوا حال واحد في ألف، واحد متصل حال واحد في ألف خير من متكلم فصيح اللسان معه النص معه التحليل، لا يؤثرون بواحد، وإنسان واحد موصول بالله يؤثر بألف.

0: الصلاة غوث للملهوف لكل مستضعف ومظلوم.
1: بصلاتك تزدان حياتك.

إذاعة دار السلام من بغداد يؤذن الآن لصلاة العصر بصوت القارئ ماجد الزامري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن أذن لي صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها بصوت القارئ ماجد الزامري، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم، وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك. وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك، الذي عدت به على الخاطئين ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا، أن جدت لهم بالمغفرة. فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة، فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما أنا لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن يا رب آن، وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع، وتملأني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثاني وهذه مدامعي، وأنا عبدك وأنت العفو والغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك، وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي، ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا، ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. اللهم لا تدخلني النار بعد إذ أسكنت في قلبي توحيدك. اللهم ولا تصرفني عن أن أدعوك في كل أمر، وسبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك أبدا أبدا. سبحان رب الملكوت والجبروت، سبحان الذي أنطق المخلوقات بتسبيحه، فسبحانك اللهم سبحانك أبدا أبدا سبحانك.
2: راحة ذكرى.

0: ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى.
1: راحة ذكرى.
2: إلهي إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عظفت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني. ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم أني مسلم.
0: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
3: عيد الفطر ما شريت الجهالي، ما عندي إمكانية.
4: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
5: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات البسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
6: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما
0: ينقص. اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
7: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل، يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
8: آمين يا

0: إذاعة دار السلام. قلب خافق ولسان صادق.
1: العالمية للسيراميك والبورسلين.
2: بشرى سارة.
1: بشرى سارة تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 078-03-41-26-41 أو الاتصال على الرقم 075-16-24-47-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
3: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
4: عيد الفطر ما اشتريت الجهالي، ما عندي إمكانية.
5: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
6: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات البسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
7: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما
3: ينقص. اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
8: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل، يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
9: آمين يا رب.

0: دار السلام قلب خافض 91 FM ولسان صادق.
1: إذاعة دار السلام تقدم لكم

0: في الحلقة الماضية عرضنا إلى ألوان شتى وأغراض عدة من شعر ابن عمار، بعيدا عن مديحه لبني عباد من ملوك إشبيلية، وعن شعره السياسي وما نظمه في أيام سجنه وقبيل مأساته، على أن شيئا كثيرا من هذا ربما فرضه علينا تتبع سيرة الوزير الشاعر في تطوراتها بعد أن أصبح كبير وزراء المعتمد محمد بن عباد حتى مصرعه المأساوي الرهيب.
1: المعروف عن المعتمد بن عباد أنه كان لا يستوزر وزيرا إلا إذا كان شاعرا أديبا، أليس كذلك يا ابن وهبون؟
2: ذلك غير مستغرب من أمير كان أبوه شاعرا وجده شاعرا وهو نفسه من أشعر من درج على لسانه الشعر في الأندلس. لا، بل إنه لم ينشده من الوزراء والشعراء على كثرتهم وعلو مكانتهم في مملكة القريض أشعر منه. ومن وزرائه الذين حلقوا في سماء الشعر أبو الوليد بن زيدون ومحمد بن عمار.
1: ومتى نال صاحبنا مرتبة الوزير الأول لمملكة إشبيلية؟
2: كنا ذكرنا أن ذلك قد وقع بعد وفاة الملك المعتضد واعتلاء المعتمد عرش إشبيلية واستدعاء صديقه ابن عمار من ديار النفي في شمال شرقي الأندلس، وذلك عام 461 للهجرة. وبذلك أصبح ابن عمار الرجل الأول في دولة بني عباد، وهناك في إشبيلية سحر ابن عمار المعتمد وأخذ بلبه وامتلك زمام أمره. وقد جاء في وفيات الأعيان في صدد الحديث عن وفاة المعتضد وتولي المعتمد عرش إشبيلية أن المعتمد استدعى صديقه ابن عمار وأنهضه جليسا وسميرا وقدمه وزيرا ومشيرا، ثم خلع عليه خاتم الملك ووجهه أميرا، وكان قد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
1: وماذا فعل ابن عمار بعد هذا التكريم الذي أطفاه عليه المعتمد؟
2: لا ريب في أنه شعر بالعبء الثقيل الذي ألقي على عاتقه، فهو الآن ذو الوزارتين محمد بن عمار، وذلك يعني أنه أصبح سيد السيف والقلم، أو الذي يقوم مقام الملك نفسه في تدبير شؤون الدولة. وقد لا نكون تجاوزنا الحقيقة إذا ما قلنا إن المعتمد علاوة على تعلقه بابن عمار إنما كان على علم بقدرته ودهائه وذكائه الوقاد ومعرفته بأحوال البلاد، فوثق به وأطلق يده في إدارة دفة الحكم وتوجيه سياسة المملكة، حتى قيل إننا إذا ما تحدثنا عن تلك السياسة أو سياسة المعتمد فذلك يعني حديثنا عن سياسة صاحبنا ابن عمار.
1: ما رأيك يا ابن وهبون في قول بعضهم إن الروح الانتهازية قد تمثلت بابن عمار وبسياسته التي انتهجها في الأندلس وهو كبير مستشاري المعتمد ووزيره الأول؟
2: أعتقد أن في ذلك صوابا إن لم يكن كل الصواب، فابن عمار كان يعرف ما منيت به بلاد الأندلس الإسلامية آنذاك من تفسخ، كما كان يعرف ما لمسيحيي الشمال آنذاك أيضا من قوة ونفوذ وسيطرة على ملوك الطوائف ممن كانوا يدفعون لهم الجزية وهم صاغرون خوفا ورعبا من الاستيلاء على مدنهم الواحدة والأخرى. وكان إلى ذلك واقفا على اتجاهات صديقه وملكه المعتمد وأهوائه وعلى كل ما يجلب إلى نفسه الزهوة والتعاظم والرضا. يضاف إلى كل ذلك طموح ابن عمار الشديد الذي لم تكن تحده حدود، حتى حدثته نفسه فيما بعد أن يستقل عن المعتمد في مدينة من المدن التي فتحها كما سيجيء معنا، وكان ذلك بالنسبة إليه بدء النهاية.
1: إن تلك لأمور تؤدي بصاحبها إلى الانتهازية دون ريب،
2: لكن أحدا لا يستطيع أن ينكر توسيع ابن عمار لرقعة دولة بني عباد إلى حد كبير، وقد استخدم دهاءه وذكاءه في تدبير المكائد لأعدائه من ملوك الطوائف أو من أمراء الفرنجة في الشمال وملوكهم، ولا ينكر أحد كذلك أن نفوذه قد تجاوز حدود مملكة إشبيليا، فخافه الأمراء والقادة والزعماء، مما حمل بعض المؤرخين على وصفه بالرجل المخيف. لا، بل إن عبد الله بن زيري ملك غرناطة قد عزى جميع الاضطرابات التي قامت بين المعتمد وغيره من ملوك الطوائف إلى سياسة ابن عمار وتأثيره على ملك إشبيليا. ومما يؤكد الخوف من ذلك ما ذكره الفتح بن خاقان في كتابه قلائد العقيان، حيث قال: فارتاعت منه الأقطار وطاعت له اللبانات والأوطار.
1: إذن لعجب في قول بعضهم إن نفوذ ابن عمار كان في إشبيليا لا يقل عن نفوذ ابن عباد نفسه.
2: ولما لا تقولين أيضا إن مجرد ذكر اسمه كان يبعث الرعب في القصور والقلاع والحصون، كما كانت مشاريعه السياسية تهز إسبانيا الإسلامية طوال تحكمه بمقاليد وزارته.
1: ألا قل لي يا ابن وهبون، هل لك أن توضح لنا سياسة ذلك الداهية بإيجاز كلي؟
2: أولا، كان ابن عمار يعلم أنه إذا ضمن صداقة المعتمد هان عليه اللعب بأمور الدولة كلها، وبناء عليه فقد تمكن من التغلب على منافسيه وإزالتهم من طريقه.
1: وعلى سبيل المثال؟
2: على سبيل المثال الوزير الخطير والشاعر الكبير أبو الوليد أحمد بن زيدون، فلا شك أن عداوة دفينة كانت بين الرجلين، وقد عمل ابن عمار على التخلص من غريمه هذا مدة طويلة إلى أن حانت الفرصة في قرطبة.
1: كيف؟
2: كان ابن زيدون مع المعتمد في قرطبة، وتحركت فتنة في إشبيليا، فسارع المعتمد بإرسال ولده سراج الدولة في عدد من العلماء والوجهاء لمعالجة الموضوع. وكان مع المعتمد في قرطبة كذلك ابن عمار وغيره ممن يحسدون ابن زيدون، فانتهزها ابن عمار فرصة وزين للملك إفاد ابن زيدون إلى إشبيليا في من أوفدهم لتهدئة الثورة والاضطراب، وهو يعلم مرض ابن زيدون وتقدمه في السن. وحاول ابن زيدون أن يعتذر عن القيام بهذه المهمة، إلا أن ابن عمار أشاد بما لابن زيدون من مكانة لدى أهالي إشبيليا، فما كان من المعتمد إلا أن أصر على اعتماد ابن زيدون لهذه المهمة. واشتد مرض ابن زيدون في إشبيليا فمات ودفن فيها سنة 463 للهجرة، وبذلك بقي ابن عمار صاحب النفوذ الأوحد على ابن عباد، عدا زوجته الرميكية التي كانت لها يد طولة في القضاء أخيرا على ابن عمار.
1: هذا ما يتعلق بمنافسي صاحبنا ابن عمار، فماذا عن سياسته كوزير أول يتلاعب بشؤون الدولة كيفما يشاء؟
2: قلنا إنه كان يمثل سياسة التوسع والطموح، ولهذا كان دائما العمل على ضرب الدويلات الصغيرة وضم ممتلكاتها إلى دولة بني عباد. أما فيما يتعلق بملوك الفرنجة في الشمال وبخاصة ألفونس السادس ملك قشتالة وليون، فكان يحسب لهم ألف حساب، لعلمه أن مملكة إشبيليا وهي أقوى دولة في عهد ملوك الطوائف لا تستطيع أن تناوئهم، وبناء على ذلك فقد كان حريصا على أن ينال رضاءهم ويتعاون معهم ويضمن بما يقدم من مال وهدايا سكوتهم عن توسيع مملكة إشبيليا على حساب ملوك الطوائف الآخرين.
1: حسن كل ذلك، ولكن هل أعطيتنا فكرة عن وضع البلاد وقت استلام المعتمد أزمة الحكم بعد وفاة والده المعتضد بالله، أي عام 461 للهجرة؟
2: كان المعتضد قد مد سيطرة دولته على الجنوب الغربي

0: لم يكن من السهل التعرض لها لما كان لها من المناعة، ولما كان لملكها المأمون من صداقة مع ألفونس السادس ملك قشتالة وليون.
1: وما هو دور ابن عمار على مسرح تلك الأحداث يا ابن وهبون؟
0: لم يكن له دور، بل كان شاعرا أفاقا في عهد المعتضد، وبخاصة بعد أن نفاه من إشبيلية إلى سرقسطة. أما لما عاد وأخذ بأزمة الأمور ووقف على أحوال البلاد والعباد، وكان يشعر بسمو نفس المعتمد إلى تملك قرطبة، فقد جعل من أوائل أهدافه أن يضمها إلى دولة بني عباد.
1: وكيف حانت الفرصة لذلك؟
0: كان المأمون بن ذنون صاحب طليطلة يطمع كالعباديين في قرطبة، فقام على رأس جيش وهاجمها من الشمال. وكان من سياسة ابن عمار على قصر مدته في رئاسة وزارة المعتمد أن يبدي مظاهر الود والصداقة لحكام قرطبة، ولذلك لم يكن أهاليها وحكامها أن يطلبوا العون من إشبيلية حتى هب يثير المعتمد ويحثه على إرسال الجيش لمساعدة القرطبيين.
1: وهل كان المدد الإشبيلي ذا جدوى بالنسبة للقرطبيين؟
0: الواقع أن العباديين أجبروا ابن ذنون على الانسحاب، ولم يكد جيش قرطبة يولي الأدبار حتى لعب ابن عمار دورا خطيرا، فقد عقد مع بعض القرطبيين مؤامرة لخلع عبد الملك بن جهور والاعتراف بسيادة بني عباد. وهكذا رأى ابن جهور وقلبه يتفطر أن فرسان إشبيليا الذين جاءوا لمساعدته قد أحاطوا بقرطبة إحاطة السوار بالمعصم واقتحموها عنوة. وهكذا سقطت قرطبة في يد المعتمد سنة 402 للهجرة.
1: لابد أن تكون فرحة المعتمد بدخول قصر قرطبة لا تقدر.
0: طبعا، فقد دخل القصر وأقبل الناس والشعراء يهنئونه، وصديقه ابن عمار بقربه تتألق عيناه بهذا النصر الذي خطط له وحققه بذكائه ودهائه. وفي هذا الموقف يقول الجارم في قصته شاعر ملك إن المعتمد قال مازحا للشاعر أبي الوليد البطليوصي المشهور بالنحلي: يا نحلي، أينا ينشد أولا؟ فقال النحلي: الملك الشاعر يا مولاي أولى بالتقدم. فأنشد المعتمد: من للملوك بشأو الأصيد البطل، هيهات جاءتكم مهدية الدول. خطبت قرطبة الحسناء إذ منعت من جاء يخطبها بالبيض والأسل. وكم غدت عاطلا حتى عرضت لها، فأصبحت في سري الحلي والحلل. عرس الملوك لنا في قصرها عرس، كل الملوك به في مأتم الوجل. فراقبوا عن قريب لا أبى لكم، هجوم ليث بدرع الباس مشتمل. فالتفت الشعراء بعضهم إلى بعض وقال النحلي: أجسدت علينا بضاعتنا يا مولاي. وتشبث الشعراء برأي النحلي بعد أن وثق كل منهم من الجائزة، ففرق عليهم المعتمد الجوائز في إغداق وإسراف، وأمر أن تنصب الموائد وتمد الأصمت لأهل قرطبة 3 أيام.
2: قدمت لكم إذاعة دار السلام سيرة حياة الشاعر الأندلسي محمد بن عمار.

0: وما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن بدا البيت العتيق وركناه، فضج ضيوف الله بالذكر والدعاء، وكبرت الحجاج حين رأيناه، وقد كادت الأرواح تزهق فرحة لما نحن من عظم السرور وجدناه. تصافحنا الأملاك من كان راكبا، وتعتنق الماشي إذا تتلقاه. من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي،
1: نال السرور ونال كل مرادي.
0: تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيدي أبرك الأعياد، ضحوا ضحاياهم ثم سال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي،
1: وأنا المتيم قد نحرت فؤادي.
0: إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي، قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائيا، كفاني فخرا أنني لك عابد، فيا فرحتي إن صرت عبدا مواليا.
2: إذاعة دار السلام تقدم أسماء الله الحسنى.

قال الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة.

0: التواب اسم من أسماء الله الحسنى، والتواب في حق الله تعالى هو الذي يتوب على عبده، أي يعود عليه بألطافه ويوفقه إليها وييسرها له. كما قيل التواب هو الذي يقبل التوبة، وقيل الذي يخلق التوبة للعبد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ثم تاب عليهم ليتوبوا. صدق الله العظيم.
1: والتواب هو الذي قابل الدعاء بالعطاء والاعتذار بالاغتفار والإنابة بالإجابة والتوبة بغفران الإثم. وقيل إذا تاب العبد إلى الله بسؤاله تاب الله عليه بنواله. فالتوبة معناها العودة أو الرجوع، فالله كثير العود بأصناف إحسانه على عباده.
2: يقول الإمام الغزالي في تعريف التواب: هو الذي يرجع إلى تيسير أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخرى بما يظهر لهم من آياته، ويسوق إليهم من تنبيهاته، ويطلعهم عليه من تخويفاته وتحذيراته، حتى إذا اطلعوا بتعريفه على غوائل الذنوب استشعروا الخوف بتخويفه فرجعوا إلى التوبة، فرجع إليهم فضل الله تعالى بالقبول.
1: كما أن كثرة التوبة تهيئ للعبد محبة الله.
3: سجل حتى أعرف الصوت مالتي،
1: وهي أكبر مقام
3: أشوفه،
1: لأن التوبة اعتراف بالنقص ووقوف بالذل سلام على أعتاب الحضرة العلية. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من التوبة ليعلمنا طريق السعادة الحق. ولذلك كان من أدب المؤمن
3: معا
1: الذاكر هذا الاسم أن يعفو عما
3: نرسم
1: ضرمه
3: فرحة العيد
1: ويحسن إلى من
3: أساء
1: إليه
3: معا،
1: ويقبل معاذير الناس.
3: نرسم فرحة العيد بقلوب الأرامل والأيتام، بقدر ما تمنحهم فرحة يمنحك رب العالمين طمأنينة وأجر وبركة. شارك معنا في مشروع كسوة العيد.
0: أنت قلت وقولك الحق
3: للأرامل
0: والأيتام، ودعوني أستجب لكم.
3: شارك معنا،
0: وها نحن نتوجه إليك بكليتنا
3: للأرامل،
0: فلا تردنا واستجب لنا كما وعدتنا.
3: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد.
0: تب علي توبة نصوحا لا أنقض عقدها أبدا.
3: للمشاركة
0: واحفظني في ذلك
3: على الأسسيل،
0: لأكون بعدها من جملة السعداء.
1: من واجب الناس أن يتوبوا
3: 7703،
1: لكن ترك الذنوب أوجب.
3: 77
1: والظهر في صرفه عجيب، وغفلة الناس عنه أعجب، والصبر في النائبات صعب، لكن فوات الثواب أصعب، وكل ما ترتجي قريب، والموت من دون ذاك أقرب.
4: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما أراد الله عز وجل أن يتوب على آدم عليه السلام
3: لإسعاد أحباب النبي
4: طاف بالبيت سبعا
3: صلى الله عليه وسلم،
4: وهو يومئذ ليس بمدني
3: بصمة
4: ربوة حمراء
3: لإسعاد،
4: ثم قام
3: أحباب النبي محمد
4: فصلى ركعتين
3: بصمة.
1: دعا آدم عليه السلام ربه قائلا: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي،
3: ضع لك بصمة
1: فاقبل
3: لإسعاد
1: معذرتي
3: أحباب النبي محمد،
1: اللهم إنك تعلم حاجتي وضعفي فأعطني سؤالي،
3: لا تحرم
1: اللهم إنك تعلم ما في نفسي وقلبي
3: في هذه
1: فاغفر لي
3: العظيمة.
1: ذنبي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي
3: والأيتام،
1: اللهم إني أسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، والرضا بما قسمته لي يا ذا الجلال والإكرام.
4: أوحى الله عز وجل إليه
3: والأيتام:
4: قد غفرت لك ولا يأتيني أحد من ذريتك فيدعوني بمثل الذي دعوتني به إلا غفرت له وكشفت غمومه وهمومه ونزعت الفقر من بين عينيه.
3: يقول عليه الصلاة والسلام:
4: واتجرت له من وراء كل تاجر.
3: أنا وكافل اليتيم.
4: وجاءت الدنيا
3: كهاتين
4: وهي راغمة.
3: وأشار
4: إن كان لا يريد
3: بالسبابة والوسطى وفرج

0: الواسع
1: الحكيم
0: وإحسانك
1: ودود المجيد الباعث الشهيد
2: التواب.
3: التواب سبحانه يوفق عباده للتوبة حتى يتوب عليهم ويقبل توبتهم، وكلما تكررت التوبة تكرر القبول، فمن عصى ورجع إليه قبله، فإن وقع في ذنب وعاد إليه رحب به، ومن زل بعد ذلك واعتذر عفى عنه وغفر. فالعبد تائب والله تواب، ولا يغفر الذنوب إلا الله وحده. وكذلك التواب من أوصافه، والتواب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. من أذنبوا تابوا، فإن رجعوا للذنب يوما كنت توابا. وتسوق آيات الهدى ليروا بعد الذنوب لتوبة بابا، وتنبه العاصين كي يجدوا للعفو بعد الذنب أسبابا.

أرملة. للمشاركة على الأسسل 077-03-960-570.

تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فسأله هل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فأتاه فسأله هل له من توبة؟ فقال له العالم: وما الذي يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال: فانطلق الرجل، وبينما هو في مسيره حتى إذا انتصف به الطريق أدركه الأجل فمات. قال: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: إنه أقبل مقبلا تائبا فهو أحق بالرحمة. قالت ملائكة العذاب: لكنه لم يعمل خيرا قط. فبعث لهم ملك على هيئة رجل يختصمون إليه، فحكم بينهم أن قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو له، فقاسوها فإذا هو أقرب إلى أرض التوبة، فأخذته ملائكة الرحمة، إنها توبة التواب سبحانه وتعالى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. أرأيتم؟ لقد ابتدأت توبة ربنا التواب سبحانه وتعالى مع أول خطأ وزلة وقع فيها آدم وذريته عليه السلام. إنها توبة ربنا التواب سبحانه. اسمه التواب جل جلاله وقع في القرآن الكريم أكثر من 10 مرات، في مثل قوله تعالى: وأن الله هو التواب الرحيم، وفي مثل قوله تعالى: وأن الله تواب حكيم. إن التواب في أسماء الله تعالى جاء على صيغة المبالغة على وزن فعال، وصيغ المبالغة إذا اتصلت بأسماء الله الحسنى فإنها تدل على المبالغة في الكم وفي النوع، يعني أن الله يتوب ويغفر لعباده جميع الذنوب كما، كما أنه يتوب ويغفر لعباده أكبر الذنوب نوعا. أو ما سمعتم قول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربنا تواب سبحانه، بمعنى أنه جل جلاله يوفق عباده للتوبة ويهديهم إليها ويشرح صدورهم للإقبال عليها. تأملوا الإشارة اللطيفة في قول الحق سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إذن هو فضل من الله يوفق له التائبين من عباده جل في علاه. ربنا سبحانه وتعالى تواب، بمعنى أنه يثبت التائب على التوبة ويجعل قدمه مستقيمة عليها، ثابتا على توبته، صادقا في أوبته إلى ربه سبحانه. ربنا تواب إلى معنى أبعد من ذلك معشر العباد. ربنا سبحانه يغفر الذنب ويعفو، لكنه مع ذلك يبدل السيئات حسنات مزيدا منه كرما وفضلا وعطاء سبحانه. لما ذكر الله معاصي بعض العباد وأنهم يقعون فيها في قتل وسرقة وزنا وإتيان، قال الله سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما أعظمها من صفة عظيمة لربنا الكريم التواب سبحانه وتعالى. إن ربنا التواب يفرح بتوبة عبده، توبة محاطة ببهجة وفرح لا بحزن وأسى. لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل أضل راحلته على فلاة عليها طعامه وشرابه. إنها توبة التواب. رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. هكذا هي دعوات رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، واستغفاره وتوبته إلى ربه التواب سبحانه وتعالى.
دلنا بهديه عليه الصلاة والسلام، علمنا كيف نجعل من اسم التواب سبحانه وتعالى بابا ننطلق منه نحث الخطى إلى توبة واسعة تسع ذنوبنا الكثيرة المتراكمة. يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة صلوات ربي وسلامه عليه. لما خلقنا الله بشرا مجبولين على الخطأ والنقص، مفطورين على العيب والزلل، ولسنا معصومين من العصيان والذنب، شرع لنا سبحانه وتعالى باب التوبة ووجهنا إليها وحثنا على الاغتنام لهذا الباب الكريم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وما زالت الإغراءات بنا في الشريعة أمة الإسلام لنقبل على هذا الباب الكريم، لأننا لسنا معصومين، ولأنه لا غنى لنا عن طرق هذا الباب وإتيانه صبحا ومساء ليلا ونهارا. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أخي عبد الله، أختي أمة الله، بالله عليكم، أي ذنب أحدنا صاحبه؟ أي خطيئة ألم بها؟ أي معصية اقترفها؟ والله مهما تعاظمت ذنوبنا وتكاثرت خطايانا فلرحمة ربنا والله أعظم، وتوبته إلينا أقرب، إنه كان توابا. التواب كثير التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. بالله عليكم، أصغوا بقلوبكم قبل آذانكم إلى هذا الحديث القدسي الجليل. يقول الرب عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. والله إنها صفة التواب سبحانه وتعالى، إنه كرم الوهاب، ربنا الكريم الحبيب العظيم جل في علاه. أمة الإسلام، كم نحن بحاجة إلى تطهير دواخلنا، إلى تصفية قلوبنا، إلى تنظيف سجلاتنا، وباب التوبة مفتوح. يغفر الله للعباد ما لم تطلع الشمس من مغربها، ما لم يغرغر العبد وتخرج الروح من الحلقوم، فيبقى باب التوبة مفتوحا، وعطاء الله يغدو ويروح، وفضله سبحانه لعباده ممنوح. أقبلوا، فالله عز وجل يقبل عليكم بتوبته. لما نزلت سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، تقول عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلا كان يكثر في ركوعها وسجودها أن يقول: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يا كرام، هذا الباب العظيم إغراء لنا، والله إنا لنستحي من الله، وهو يسمي نفسه بالتواب ويصف لنا معشر العباد عظمة توبته، ثم يكون أحدنا مقصرا فيها. إننا أحق والله بأن نكون توابين إلى ربنا التواب جل في علاه. عسى الله أن يقبلنا بتوبته ويعفو عنا بكرمه وصفحه، وهو الكريم التواب.

0: أسماء الله الحسنى.
1: باسمك اللهم التواب.
2: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم.
3: باسمك اللهم التواب.
1: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا.
2: باسمك اللهم التواب.
3: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.

0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
1: وقال الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه.
2: وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
0: وقال جل شأنه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
1: وقال جل وعلا: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.
2: وقال جل جلاله: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟
0: وقال جل شأنه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
1: وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
0: اللهم يا تواب يا عفو يا رؤوف، املأ قلبي بالإيمان والاطمئنان والسكينة والوقار، لأكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله.
1: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله.
2: عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه.

0: اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وتب علينا باسمك اللهم التواب.
1: اللهم إنك عفو تحب العفو، فاجعل في صدورنا مساحة للعفو عمن يسيء إلينا، واجعل الحلم والأنات من الصفات التي تفيضها علينا.
2: اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، كن بنا رؤوفا رحيما عندما يداهمنا الغضب، واجعلنا من الذين يتجملون بالرأفة والرقة عند اتساع الخطب.
0: يا تواب يا تواب، ارزقني إليك توبة نصوحة، واصفح عني فإنك أنت الصفوح الجميل.
2: يا رؤوف، كن لي في الدارين رؤوفا رحيما، واقسم لي من الرأفة بالمؤمنين قسما وافرا وحظا عظيما.
1: يا عفو يا عفو، اعف عني بفضلك وإحسانك، وعاملني بكرمك وامتنانك.
2: يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.
0: سبحان المنفس عن كل محزون.
1: سبحان المنفس عن كل مديون.
2: سبحان المنفس عن كل مهموم.
0: سبحان العالم بكل مكنون.
1: سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون.
2: فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

0: 91.1
1: العالمية للسيراميك والبورسلين.
2: بشرى سارة.
1: بشرى سارة تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 07803-41-2641 أو الاتصال على الرقم 075-16-24-47-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
3: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
4: عيد الفطر ما شريت الجهالي، ما عندي إمكانية.
5: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
6: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات البسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال الحمد لله وشكر.
7: ترى يا صل دعاكم لي وما نهلا تخلوني وخير الله ما
3: ينقص. اتصل على الرقم التالي 0770-3960-570. كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
8: شكو شخص يعني يسمعنا ويساعد الأرامل، يساعد الأيتام، إن شاء الله الله يكتب أجره يا رب، إن شاء الله يبنى له قصر بالجنة.
9: آمين يا رب.

0: على 91 متواصلين وياكم إذاعة دار السلام
1: بالعربي.
2: إذاعة دار السلام تقدم بالعربية.
3: إذا الغيم تنهمر الحروف لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات على أطرافها تدنو القطوف، فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف. فتحنا في صميم العلم بابا فقال الدهر قد جاهز الوقوف.
4: يا ليتما الفرات يخبرنا أين تولت بأهلها السفن. السلام عليكم. المحصلة في اللغة ليست النتيجة، الكلمتان ليستا مترادفتين، وحصل لا تعني حدث، ليس بالضبط. هناك قوتان تجذبان الدلو، وبالرياضيات نحسب المحصلة. هذه محصلة لأنها مجموع أكثر من شيء، وعندما تقول كسبت 100 دينار فأنفقت 20 دينارا على الطعام و30 على الملابس، وفي المحصلة بقي معي 50 دينارا، فهذا تعبير صحيح. يقول ابن فارس في مقاييس اللغة: الحاء والصاد واللام أصل واحد منقاس، وهو جمع الشيء، ولذلك سميت حوصلة الطائر لأنه يجمع فيها، فللطائر حوصلة يختزن فيها الحبة ليخرجه من بعد ويطعم أفراخه، والحوصلة فيها ما جمعه من هنا وهناك. ومن الأصل حصل اشتقت العرب المحصول والمحاصيل، والحصالة في مصر كانت في الماضي فخارا، وفضيلة الحصالة القديمة أنها تحبس النقود، فلا سبيل للطفل أن يستعيد القروش التي وفرها، وآفة الحصالة الفخارية أنها تكسر في يوم العيد. ثم أصبحت الحصالة علبة ملونة جميلة ولا تكسر، ولكن آفتها أن الطفل كلما اشتهى شراء شيء سارع إلى فتحها قبل الأوان. ونعود إلى الأصل حصل، فقد اشتقت منه لغتنا في دول المغرب العربي التعبير تحصل على، ومع البيئات الإعلامية التي جمعت بين أبناء هذه اللغة من شتى البلدان دخل الفعل تحصل إلى لسان المشارقة. وقد نستخدم الفعل حصل في غير موضعه، كأن نقول حصل معي حادث، وذلك فرارا من التكرار في القول حدث معي حادث. نحن لا نريد أن نكرر حدث وحادث. اللغة أيها السادة تحتال على نفسها وتكسر بعض قواعدها في سبيل جمال التعبير، وقد ينسى المترجم نفسه فيسمي موظف الضرائب ناقلا للتعبير الأجنبي فيقول رجل الضرائب، ولكن هناك كلمة واحدة بالعربية تصيب الهدف وهي كلمة محصل، وهذه مرة أخرى من الفصيح. وأما قولهم في مصر حصلني بمعنى اتبعني فابتداع. الفعل حصل من الأفعال الجميلة التي يستعملها صاحب اللغة الأنيقة استعمالا صحيحا، وما زال هذا الفعل يملك قدرة اشتقاقية لم تستخدم بعد. فلماذا مثلا لا نقول الاستحصال والانحصال والاحتصال؟ تطور اللغة قد يقتضي استخراج اشتقاقات أخرى من الفعل حصل. اللغة العربية لغة اشتقاق، ولهذا فصدرها يتسع باستمرار، وهذا كما لا يخفى على أحد تحصيل حاصل.

ذلك أن الريح تجمع الدمن أعزكم الله في البقعة من الأرض، فإذا أصابه مطر نبت عنده نبت غض يهتز، فيحسبه الناظر طيبا ولا يدرك أنه قد نبت في منبت سوء. يقول: فلا تنكح هذه المرأة الحسناء لجمالها ومنبتها خبيث كالدمن، فإن العرق دساس. يقول الشاعر: وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي.

تقول العرب في أمثالها ماز رأسك والسيف، فما معنى هذا المثل؟ يريدون بقولهم ماز رأسك والسيف أي باعد رأسك من السيف، والمخاطب رجل اسمه مازن. روي عن الأصمعي أنه قال: أصل ذلك أن رجلا يقال له مازن أسر رجلا، وكان رجل يطلب المأسور بذحل أي بثأر، فقال له ماز رأسك والسيف أي مازن نح رأسك لأني سأضرب بالسيف، فنح رأسه فضرب الرجل عنق الأسير. ومن أمثالهم الليل وأهضام الوادي أي اتق أن تسلك ليلا في أهضام الوادي، والهضم هو المكان المطمئن من الأرض. وكما تلاحظون في المثل الأول حذفوا حرف النون من اسم مازن فقالوا مازي رأسك والسيف، وهذا في اللغة العربية من الترخيم، كأن تقول عائش بدلا من عائشة، وفاطم بدلا من فاطمة، وصاح بدلا من صاحب.

وقال أحد الحكماء: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي فر منه، ويفوته الغنى الذي سعى إليه، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. سئل ابن عباس عن الغضب والحزن أيهما أشد، فقال: مخرجهما واحد واللفظ مختلف، فمن نازع من يقوى عليه أظهره ويسمى غضبا، ومن نازع من يعجز عنه كتمه ويسمى حزنا.

حردة يستعملها العامة في بلاد الشام بمعنى زعلة، وكلا المفردتين حردة وزعلة من العربية الفصحى. وبحسب سيبويه حردة يحرد حردا إذا غضب، وتعني استاء وسخط. ولكني وقعت على استعمال آخر لهذه المفردة في كتاب الله تعالى في سورة نون، يقول تعالى: وغدوا على حرد قادرين. وقرأت فيما قرأت أن العرب تقول: حاردت السنة إذا لم يكن فيها مطر، وحاردت الناقة إذا لم يكن فيها لبن. فأخذوا الحرد بمعنى المنع، وتلك قصة أصحاب الجنة الذين أقسموا أن يمنعوا من عطائها الجنة، بمعنى البستان طبعا، أن يمنعوا من عطائها المساكين والفقراء. نتشة، يستعمل العامة كلمة نتشة للتعبير عن قضم لقمة من اللحم أو الطعام، وهي كلمة فصحى تعني جذب أو نتف، ولها معان أخرى بحسب استعمالها. فيقال: نتش الجراد الأرض، أي أكل نباتها، ونتش الشيء، أي أخذ منه، وتأتي بمعنى القليل. يقال: ما أخذ من الشيء إلا نتشا قليلا. نغصة، يقال نغصة في العامية للإشارة إلى أمر حال دون اكتمال الفرحة، وهي كلمة فصحى تعني لم تتم هناءة أمر ما، تستخدم مع التشديد. نغصة بمعنى كدر أو قطع ما هو محبب.

يقولون امرأة مرضعة، والصواب امرأة مرضع بحذف التاء لأنها صفة خاصة بالإناث، لا تأتي التاء في هذه الصفات إلا إذا أردت وصفها بتلك الحالة، فلو قلت مرضعة تكون قد أردت وصفها بذلك حال إرضاعها طفلها وهو لاقم ثديها. يقول تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يقولون هو معمر بالكسر إذا عاش طويلا، والصواب معمر بالفتح بصيغة اسم المفعول، وهو الذي أطال الله عمره. يقول تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب.

أعرابي معوج الفم أمام أحد الولاة وألقى عليه قصيدة في الثناء عليه التماسا لمكافأة، لكن الوالي لم يعطه شيئا وسأله: ما بال فمك معوجا؟ فأجاب الشاعر: لعله عقوبة من الله لكثرة الثناء بالباطل على بعض الناس. ومن طرائف القدماء أن أعرابيا سأل شخصا معروفا ببخله: ما الفرح بعد المصيبة؟ فأجاب: أن تحلف على الضيف بالأكل ويتحجج بالصيام.

قال بعضهم لا نحبه ولا نسبه، وقال آخرون بل نسبه ونلعنه، الحجاج ابن يوسف الثقفي. كان الحجاج ابن يوسف شخصية خلافية في حياته وبعد موته وحتى يوم الناس هذا. ولد في الطائف موطن عشيرته ثقيف مع مولد الدولة الأموية، وشب فصيحا يساعد أباه في تعليم الصبيان. عندما كان الحجاج في 24 من عمره نشأت على مقربة منه في مكة المكرمة دولة ضرار، ففي مكة أعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة. حكم ابن الزبير الحجاز وسير أخاه مصعبا إلى العراق فحكمها، ولم يبق لبني أمية سوى الشام ومصر. وبعد سنين قلائل تولى الخلافة في الشام رجل قوي هو عبد الملك بن مروان. مل الحجاج التعليم وقاده طموحه إلى السياسة، لكنه رمى بنظره بعيدا فارتحل إلى الشام وانضم إلى شرطة عبد الملك، أصبح قائدا سياسيا. رأى رجاله مرة يأكلون في غير موعد أكل ودعوه إلى طعامهم، غير أنه حرق عليهم خيمتهم وعاقبهم، فشكاه قائده إلى الخليفة. أصلح الخليفة بينهما، لكنه أدرك أن بين رجاله من يملك قلبا قويا. مضى عبد الملك إلى العراق لمحاربة مصعب بن الزبير، واصطحب الحجاج. قتل مصعب وعاد العراق إلى حظيرة الدولة الأموية، لكن عبد الله بن الزبير ظل في مكة وظل ينادي بالخلافة في الحجاز. فوجه إليه عبد الملك الحجاج في جيش كبير. كانت فرصة الحجاج ليستعمل قسوته. احتمى ابن الزبير بالحرم المكي، فضرب الحجاج الكعبة بالمنجنيق وحاصر الحرم حتى قضى على ابن الزبير وقتله وصلبه. لم يبالي بقرابة ابن الزبير من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بأن أمه هي أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين. فلماذا يمتنع كثيرون عن لعن الحجاج؟ ذلك أنه قضى على الانشقاق في الدولة الإسلامية ومنع ازدواجية الخلافة. قال له عبد الملك في ساعة صفاء: صف لي نفسك. فقال الحجاج: أنا حقود حسود، ولا أعرف رجلا أشد مني إقداما على الدم. أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟

كان هناك فيلسوف يدعى ابن رشد، رحل وكثيرنا لا نعرف متى عاش ومتى رحل، ولكن نعرف أنه صاحب فكر بقي فكره حتى اليوم. وكان هناك مهندس معماري يدعى سنان معمار آغا، وسنان عمر آلاف القصور في الدولة العثمانية، ورحل سنان وظلت قصوره باقية شامخة. مضى عهد ابن رشد في غياب، وظل الفكر في أبد الحضور، وكانت دولة فيها سنان يعمرها بآلاف القصور. مضت حتى طواها الدهر نسيا، وذكر سنان حي في العصور. السلام عليكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهما امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ فأجابتاه عليه السلام القدوة موسى، سقى لهما، تولى إلى الظل ليرتاح، ثم هيأ الله تبارك وتعالى أن تكون ابنة شعيب ليسمع شعيب بهذا الرجل الصالح، ليدعوه فيقربه، ليحصل بعد ذلك الزواج، يتزوج بها سيدنا موسى. الأب هنا موسى، والقدوة شعيب، يدعوانك أيها الأب لأن تدعو هذا الرجل الصالح، تنادي إليه، تنادي من دون حياء، من دون خجل، من دون أن تنظر إلى عرف أمات في قلوبنا الحياء وأمات في قلوبنا الخجل. أي عرف نعيشه اليوم وهو يحق باطلا ويبطل حقا؟ أن تدعو صالحا ليكون صهرا لك فيتزوج ابنتك، أن تربي ابنتك على أن تنتظر يوما تتمنى فيه صالحا، تلك هي التربية الحقيقية. فأي قدوة لابنتك وأي قدوة لابنك إن لم يكن موسى القدوة، فارجع إلى أهلك وعلمهم الاقتداء. قدوة موسى وقدوة شعيب تعلم الأب وتعلم البنت وتعلم الزوج أن الصالحة للصالح، وأنهما إذ اجتمعا فإن السعادة ستكون في البيت سكنا وفي الجنة موئلا.
1: تغريدات في السيرة.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة وأولاده منها. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة. رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها أولاده القاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله. يلقب عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم بالطيب والطاهر، وذلك لأنه ولد بعد البعثة. شهوده صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة. شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على يد قريش وعمره 35 سنة. اتفقت قريش على أن يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود في مكانه، حفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من أقدار الجاهلية. حفظ الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم من أدران الجاهلية، فلم يسجد صلى الله عليه وسلم لصنم قط، ولا شرب صلى الله عليه وسلم خمرا قط، ولا أتى صلى الله عليه وسلم فاحشة قط. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفا بالصدق والأمانة، وصولا للرحم، وبكل خلق كريم.
1: تغريدات في السيرة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم.

مع القرآن. معكم إذاعة دار السلام من بغداد. أيها الكرام، نحييكم عبر أثير إذاعة دار السلام، ونقدم لحضراتكم تلاوة طيبة مباركة بصوت القارئ رشيد الجبوري، ما تيسر له من الحزب السابع عشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله العظيم. أيها السادة الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة طيبة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ رشيد الجبوري، ما تيسر له من الحزب السابع عشر، إذاعة دار السلام.

0: زادك أخي الحبيب، لازم ذكر الله، لا تنسى ذكر الله، فبركة الذكر في الدنيا وجزاؤه في الآخرة.
1: أذكار المساء، بسم الله.

من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير من النار حتى يصبح. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما

0: الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: من قالها ثلاثا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه أبو داود.

من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. أذكار المساء.
1: من إذاعة دار السلام، نداء الإيمان يبعث فينا الأمان. بعد قليل يرفع بيننا أذان المغرب.

لعمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.

0: حياتي حياتي وطوق نجاتي بيوم ستشخص فيه الرجال. أرحنا بها بها يا بلال بيوم ستشخص فيه الرجال. أرحنا بها بها يا بلال.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. أما الآن مستمعينا فيؤذن بيننا لصلاة المغرب بصوت المؤذن محمد عبد الوهاب.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: الصلوات التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إذا مستمعين، أذن بيننا لصلاة المغرب بصوت المؤذن محمد عبد الوهاب، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كربات يوم القيامة، وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة والمجرمين. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. إلهنا يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحم ضعفنا، وتول أمرنا، واجبر كسرنا، وحرم على النار أجسادنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. إلهنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار، وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك اللهم عيش السعداء ومنازل الشهداء ومجاورة الأنبياء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا.
2: يصف لنا صلى الله عليه وسلم الإيمان فيقول: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من شعب الإيمان.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن مما يصفي لك ود أخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه، وأن توسع له في المجلس.

الصاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

0: الحرمين.
1: الحمد لله رب العالمين،
2: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
3: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: تلاوات الحرمين.

0: على إذاعة دار السلام.
1: إنه الحج، إنه العج والثج، إنه المغفرة من الذنوب والخطايا، إنه معاشر الأحبة خروج من النار، ميلاد جديد، إنه يهدم ما كان قبله، إنه يهدم ما كان قبله.
2: من أحكام الحج: سين، هل يكفر الحج المبرور كبائر الذنوب؟ جيم، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات إذا أداها العبد على وجهها الشرعي. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأعمال الصالحة لا تكفر إلا الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. واستدلوا بما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب لظاهر الحديثين المذكورين، والله أعلم.
3: من أحكام الحج:
4: ساهم معنا في مشروع كسوة العيد لأحباب النبي العدنان.
5: عيد الفطر ما اشتريت الجهالة، ما عندي إمكانية.
6: كل واحد يفرح اليتيم، أسأل الله إن شاء الله من ميزان حسناته والله يفرح بآخر.
7: وأصلاً أنا ما حتى لو البنات البسن وهاي، أنا الحمد لله وشكر ما طل لقمتي بالحلال، الحمد لله وشكر.

0: برنامج
1: نقاط على الحروف.
2: نقاط على الحروف.
3: علينا ألا نشعر باليأس، فالإنسان لا يحل مشاكله من أول مرة.
4: كثرة الأفكار توصل إلى حلول أفضل.
1: يناقش هذا البرنامج المشاكل المجتمعية ويضع لها الحلول.
3: التعود على أن نتغافر أمر يؤدي إلى انتهاء المشاكل.
2: نقاط على الحروف.
4: كيف نعيد تدريب أنفسنا على الخطوات الصحيحة؟
3: إعادة برمجة الذات أمر لابد أن نفكر فيه في مجتمعنا الحديث.
1: نقاط على الحروف. نقاط على الحروف. إعداد وتقديم الدكتورة عهود الخالد مع الدكتور خالد الحسناوي. نقاط على الحروف.
2: نقاط على الحروف.
5: ويسألونك عن حب العزلة، قل هي راحة من الغيبة وفرار من النميمة ودواء من سقطات اللسان ورحمات من القيل والقال. السلام عليكم.

0: نوصل بها إلى حل، ونوصل بها إلى كل من يسمعنا سواء أب أو زوج، ونشوف من المخطئ، من المقصر، من اللي يحتاج أن نوجهه. لأن أنا أعرف الذكرى تنفع المؤمنين، هاي حالة إنسانية قبل ما تكون هي حالة شرعية أو حالة وصفية، حالة إنسانية. المرأة قد تصل في هاي الحالة، أنا متأكد قد تصل إلى الموت من الألم، أو الموت من الحسرة، أو الموت بسبب الغدة. هاي مو اللعبة، هاي تحتاج عناية ولو بسيطة، أنه تحللها وتعطيها الطبيب يعدل لها العلاج، وممكن تخليها وراء شهرين ثلاثة ورجع من جديد لو كان عنده ضمير. لكن إذا ما عنده ضمير، نريد نحكي، إحنا نريد نشوف هل هو فعلا محق بتصرف هذا، أو هي محقة. وما أريد أقول أنا خطأ منه، وما أريد أجي أقول هاي خطأ فلان ولا خطأ فلان. واحد يقول لك أنا مو خطأان، هذا يقول لك أنا عندي بيتين وأنا حاير بعيشتهم، وما عنده ظل قضية كل التحاليل وأبر وذيك تقول لك أنا من عندي غيرك، لعد أنا أموت أحسن. أنا وصلت مرحلة اللي الآن وصلت مرحلة تقول أنا أتلوى من الآلام، ما أستطيع أتكلم، ما أستطيع أحكي، أريد أقرأ قرآن ما أقدر، أريد أصلي ما أقدر من الألم. طيب والتالي يقول ولا مهتم للموضوع ولا القضية يمه. زين أرجع ألوم الأب اللي هملها، أو ألوم الأم، أو ألوم من
1: هي محاكية لهم،
0: وألوم من لا يدرون، أو ألوم من يقول هي تقول لي قدام، لا تقول لي عندي أم، ولا تقول لي
1: لا هي تقول لي ليش،
0: لا تقول ليش، لأنهم مقطوع قاطع روحها عنهم، وما يقبل منها أي كلام، ولا يقبل أن يكون
1: ما يقبل هي تحكي لأهلها،
0: ولا يقبل لا هو ولا أبوها يقبل أن يسمع منها. لا تقول لك لا تقول لي عندي أهل،
1: ها ما يقبلون يساعدوها أهلها،
0: ولا يساعدوها، وغاسلين إيدهم منها هاي الآباء.
1: سبب
0: بسبب بسبب حالته المادية الضعيفة، كلها في سبب الحالة المادية.
1: أوكي، الأهل معذورين، هو الزوج غير معذور طبعا، هاي ثابتة. لكن النقطة وين؟ أكو سؤال يطرح نفسه، ولو ويانا أبو مروة، سؤال يطرح لا بالمربوطة، ترى مو بالهاي كتبها بالمربوطة مزحة. يعني سؤال يطرح نفسه هو، يعني لما يشوفها بهالحالة هاي، ما المفروض يفكر إنه حتصير خطيتها برقبته، يعني مسؤوليتها برقبته؟
0: لو كان
1: إنسان يموت من الجوع،
0: لو كان هذا موجود كان ما أصلا وقعت في المشكلة.
1: زين هي لو هو يعطيها مصرف لو لا؟ هو هذا السؤال،
0: هو لو يعطيها مصرف،
1: نعم
0: لو يعطيها مصرف كان محتاجة أن تقول لنا.
1: أنا ببالي حالة طبيعية،
0: هاي حالة
1: يعني
0: طبيعية،
1: هي تستمر.
0: أنا مريضة وعندي ورجلي يعطيني مصرف، شنو إشكال؟ ما تحتاج تقول لنا أصلا.
1: ويانا أبو مروة على الخط، السلام عليكم أبو مروة.
2: عليكم السلام دكتورة، شلونكم؟
1: الله الله يحفظك، الله يسلمك، ضربانة ذاك اليوم حضرتك. نعم،
2: تحياتي لكم الدكتور العزيز.
0: عليكم السلام،
1: الله يحفظكم. ذاك اليوم حضرتك ما رجعت اتصلت والله مع الأسف.
2: لا التليفون الخلل، يعني ما يعني أحكي وما تسمعني منكم.
1: يلا خير ان شاء الله، الله يحفظك يا ربي، الحمد لله نسمعناكم اليوم.
2: دكتور الله يسلمك دكتوره، دكتوره هذا الموضوع بالنسبه لهاي البنيه، يعني
1: نعم.
2: نرجو انه ما تكون رخيصه، هي لازم الزواج الثاني له ضوابط، يدري الشيخ هو استاذ
1: نعم.
2: ومعلمنا
1: نعم.
2: الزواج الثاني او الثالث او غيرها، حتى ايه بالقران يعني لم تستطيع ان تعدلوا بين النساء
1: نعم.
2: العفو في اليتامى، الشيخ يمكن يذكرنا.
0: تمام
2: يعني ما ذكر أكثرهم شهوة أو أكثرهم مالا أو كذا، لا ذكر في حالات محددة اللي هي في اليتامى، يعني وقدر الشيخ هو يشرح لنا هاي الآية.
1: نعم.
2: طيب الرجل يكون يا أما يكون رجل بمعنى الكلمة ويتحمل مسؤولية هاي الثانية اللي جايبها، مو مجرد جايبها لأنه كذا.
1: نعم.
2: لأن القرآن صريح في هذا الشيء.
1: نعم.
2: فلذلك أنا يعني رأيي إنه المرأة هذه ما تكون سلعة رخيصة، لازم تكون صاحبة شخصية وتفرض عليها شروط، تقول أنا حالي حال الأولى، تجيها يوم تجيني يوم، تجينها يومين تجيني يومين، تصرف عليها ألف تصرف عليها ألف، لازم تكون هيك حازمة وتكون عتغلي نفسها، مو تكون سلعة رخيصة هذه. فلذلك هو ما يحترمها طبعا، ما يحترمها.
1: مو أبو مروة، هي هاي لو بالبداية، يعني لو هي قبل الزواج أي ممكن نقولها لا تكونين هيك شيء، يقول يعني من البداية فرض شروط. بس هسه هي هو بالبداية من تقدم لها، أكيد تقدم لها إنه أنا كزوج وراح أصرف عليك، وهذا الحكي اللي صار هسه بعد ما تزوجت بعد مدة، يعني هسه هي زوجته عنده بالبيت.
2: هي زوجته ما يخالف غير تخلي لها قيمة أمام زوجها يعني، فما تصير هيك رخيصة يجيها كل ست شهور وما يصرف عليها. هاي شنو هاي ما أخذها على قولة أهلنا فصلية فعلوا غلط.
1: صحيح فعلا.
2: فهذه لا لازم تعيد حساباتها أنا برأيي. وماكو عيني طلقني وديني لأهلي وتروح معززة أهلها. ماكو أهلها لازم عندها شخص خير، خالها عمها مو شيخ خالد.
0: تمام أنا أقول لك يا واني قلت لها نفس الرأي. فقالت أول شيء لا تقول لي عندك أهل، تهمت أنه
2: لا
0: هي
2: لا ما أقصد الأب والأم.
0: تمام تمام
1: أقصد أي أحد.
0: تمام قلت لها ليش ما حكيتي؟ قالت أول كلمة أحكي وياه باحتياجاتي البسيطة يقول لي ترى تعرضين نفسك للطلاق ويهجرني شهر.
2: ولا حيث.
0: طيب أنا لو عندي بديل، أني لو عندي بديل إلها كان قلت لها مثل كلامك، أنا أيدك على الكلام، كان قلت لها طلقي وطلعي بس أنا ما عندي بديل.
2: شيخ وين تروح؟ شيخي
0: هي ما عندها بديل، ما عندها بديل.
2: شيخ العزيز هذا مو رجل، هذا الشخص اللي تدل عليه هذا مو رجال، هذا أخذها رأس حاجل.
0: والله صدق
2: هذا مجرد أخذها رأس حاجل. مرأة الزواج مو يجي الزواج الثاني لا ضوابط.
0: صح.
2: والقائد قائد السفينة هو اللي من يفشل من السفينة الأولى يغرق الناس كلها، فهذا هو فاشل.
0: صدقت.
2: ليش يبقى معه فاشل؟
0: صدقت والله
2: كلامه. طلاق شيخ العزيز هذا رأيي أنا كأب وكشخص يعني.
0: أنا وياك بس أنا راح أسألك سؤال. سؤال أسأله. إيه؟ ما هو البديل؟ هي تقول لك أنا يا ريت ألقي بديل، طيني بديل.
2: البديل ترجع لأهلها.
0: ودا أقول لك أهلها قالوا لها من استقبلك أصلاً؟ وهي ما عندها
2: تروح العمل.
1: يقول لك أيوة
0: والله أيوه. لو تملك بديل واحد كان ما انتظرت
1: يعني
0: ويا راح تموت.
1: كل أهلها ماكو.
0: أي نعم ده يقولش لا تقول لي عندك أهل.
1: يعني لا عم لا خال لا بيت لا عم.
0: لو كانت عندها بديل عندها عم بس ما يستقبله، عندها خال بس ما تعيش وياه، لا ما عندها بديل. لا تقول لي لا تقول لي بابا وماما لأن ما يقبلوني أرجع لهم أبد.
1: يعني عشيرة كلها.
0: لأنه أكو كان رجعت. كان معانة الأمرين هي الآن تعاني.
2: والله
0: بس حيرة.
2: ماكو أنا أشوف ما أنا أشوف ماكو غير هذا الحال.
0: أنا والله مثلك أنا قلت هذا الحال.
2: أما أجي أقول لها أجي تريدني أقول لها والله صبري وتحملي هذا مو رجل.
0: والله والله شيخي تقول لي أنا صابرة صار 5 سنين تحملت كل شيء إلى أن تحولت من بنية وزني 89 إلى الآن واصلة 52.
1: هاي الشغلة الزينة.
2: شيخي جزء بها سرطان معرض خبيث.
0: ما الله اللي يعلم الله اللي يعلم الله اللي يعلم. هي مو هي تقول لك أنا متعب.
2: شاطرين الرأي أنا هذا رأيي.
1: أنا معك صراحة.
2: ما يعني شلون نقول عقلي يملي عليا. هاي تكون عزيزة وما تكون رخيصة لأن الرجل يكره المرأة الرخيصة.
0: أحسن.
1: والله حياك الله يا أبو مروة. جدا أشكر هذا الرأي الصائب، دائما آراءك صائبة وكلامك سديد. أنا معك
2: بارك
1: صراحة.
2: بارك الله بيك ويوفقكم ويحفظكم ويحللها مشكلتها.
1: الله, الله يبارك بيك يا ربي.
2: ممنون.
1: الله, الله يحفظكم. أهلا وسهلا يا أبو مروة. وحقيقة الله يرضى عنك يا أبو مروة، كلامه طيب وما شاء الله عليه قوي ورأيه سديد.
0: وأشار إلى ضوابط، وطبعا كل كلمة عجبتني من أبو مروة، قال الزواج الثاني له ضوابط.
1: صحيح.
0: يعني أنا أضع أول نقطة على أول حرف، أقول يا أخواني إحنا ما نعترض على قضية الزواج الثاني، صح رب العالمين شرع، بس مثل ما قال أبو مروى ما شرع رب العالمين هيك هباء، شرع ضمن ضوابط واضحة.
1: دكتور هو كل الزواج بضوابط.
0: قال
1: والثاني صار أكثر.
0: قال يعني هو أشار إلى الآية أنا طلعت الهياب سورة النساء، وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذا خفتم أن لا يعني تعدلوا مع اليتيمة ممكن أنت شنو تتزوج ثانية وثالثة، لكن على شرط على شرط أنه أنت تكون شنو عادل بيناتهم. وربنا يقول ولن تعدلوا ولو حرصتم. أنت لازم يصير عندك لو ميل قلبي لو ميل مادي إلى طرف من أطراف، أو ميل إلى الأم والأولاد، أو ميل لهاي الجمالها، أو ميل لوظيفته، أو أي ميل من أي اتجاه يحدث الإثم. فلذلك ربنا قال دير بالكم من الزواج الثاني، ما قال مشروع مطلقا، قال دير بالكم وإن خفتم ألا تقصدوا فواحدة، فواحدة هو الأصل.
1: الله حظ
0: ضوابط. أما من هاي الضوابط إذا اتبعتوها تقدرون تعيشوا. بس خلي ميزان وهذا الميزان مثل يوم التدنية
1: هي إيه هي مو بالمعنى إنه هذا
0: إحنا بالمعنى إنه تعدل إيه؟ بالمعنى تعدل. إنه تشعر أنت عادل يعني أنا ما أقول لك تجيب 50 هاي وخمسين لا إيه؟ أنا أقول لك أنت اليوم أكلت أكلة زينة باكر وكل ذيك أكلة يجوز أقل شوية بس طلعها حسس
1: بما يرضيها
0: حسس نفسك أنت أديت الحق
1: بالضبط
0: الواجب عليك.
1: هو إيش سوى هسه هذا الزوج يعني قد تكون صارت له مشكلة ويا زوجته الأولى فصار عنده ردة فعل كل إنسان يصير له مشكلة حيضوج
0: نعم.
1: الضوجة مالته هنا استخدم بها
0: العلاج الخطأ
1: العلاج الخطأ اللي هو أخذ شيء رئيس اللي نعم. المفروض يصير بضوابط ومفروض يصير ب يعني أمور مهمة هو إيش سوى أخذها بصورة عادية ورا من حلت المشكلة ورجع وضعيته الطبيعية شاف هذا الأمر صار زايد قام ما يريده فهنا الخلل فهي طبعا اكو خلل اولي لكن احنا مثل ما نقول سبق يعني بعد انه من البدايه كان المفروض تحط ضوابط مثل ما قال مروه من البدايه انا وين تقعدني تصرف علي كذا
0: انا اريد حقيقه
1: بما انه هسه هيك صار فبصراحه يعني خدت حلها لازم
0: انا اريد في البدايه اوجه يعني رساله الى كل البشريه ومن يسمعني وهي الرساله جدا متاثر بها
1: نعم
0: ودائما اقولها اقول للمسلمين جميعا أقول له إياك أن تظلم من ليس له ناصر إلا الله
1: نعم
0: إياك
1: نعم.
0: أن تظلم من ليس له ناصر إلا الله أنت اليوم كزوج وريد أخلي النقاط يم الزوج الآن وأنا ما أضع عليه اللوم كله أنا سرع أبدي أفصل شوية لكن ما أضع عليه كل اللوم أنا أقول أكو أمور كثيرة كانت تتحسن لو كانت أكو ضوابط جديدة القضية الأولى إذا أردت أحكي ويا الزوج أقول له أنت من تزوجت صرت مسؤول أمام الله صارت أمانة برقبتك أريد بلك تسمعني من تصير عندك أمانة برقبتك صدقني الله يعينك حتى لو كنت ماديا ما متمكن الله يرزقك من حيث لا تحتسب نحن نرزقك وإياهم نرزقك وإياهم يقوم الله يرزقك على حساب ولياتك يقوم الله يرزقك على حساب هاي المسكينة المريضة يقوم الله يرزقك ما تشعر من الله يرزقك خلي ثقتكم بالله عالية ودير بالكم من الظلم ترى الظلم ظلمات يوم القيامة ظلم مركب ظلمات يوم القيامة وربنا يعني بالغريب والعجيب ماكو شيء قال عليه إلا قضية دعوة المظلوم قال لأنصرنك ولو بعد حين دعوة المظلوم ولا تحسب أن الله غافلا دير بالك ظن الله غافل قال عما يعمل الظالمون ترى ما قال عما يعمل المشركون والمشرك أشد لكن ما قال أنا ما غافر عن المشركين قال عما يعمل الظالمون عمل الظالم أنا لا تحسب أنا غافل عنه ولذلك راح يبدي يطلع حبيك ودعوة المظلوم ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب أخذ اتصال
1: ويانا أحمد على الخط السلام عليكم
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورة
1: الله يحفظكم أنا وسهلا الحمد لله
3: دكتور خالد شلونك؟
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نورت.
3: إن شاء الله بخير.
0: الله يرضى عليك إن شاء الله يسلمك.
1: نعم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أحمد بدون زحمة نص الراديو ليمك وسمعنا من الهاتف فقط.
3: إيه نصيت أنا نصيت أسمعكم من الهاتف فقط.
1: تمام.
3: أوكي. دكتور العفو حياتي لكم بالبداية.
1: الله يحفظكم
3: دكتور خالد خاصة مشتاق لكم
0: أبوي. السلام.
3: العفو بالنسبة للموضوع هل الاثنين طرحتوه؟
1: نعم.
3: بالنسبة للموضوع هل الاثنين هل تلجأ للقانون العربي؟ هل تلجأ للمحكمة؟
1: يعني شو تروح تقول؟
3: خلي تنفصل عنه لأن هذا الرجل إذا ما يقدر يوفر احتياجات زوجته يعني لو يرحب له يخلي رحمة الله تنزل خدمة الدارجة لا تطلقها لا يوفر لها إذا ما قدر يوفر لها ما يقدر يحكمها أمه ما يقدر يستحلها أصلا
0: صدقت
3: ما مستحلها على أي أساس هو مستحلها
0: صدقت
1: هو وجودها مثل عدمه صراحة يعني
3: يعني هي إحنا نقدر نقول هي مطرة ألقى مع إيقاف التنفيذ
1: أي صحيح
3: ألقى مع إيقاف التنفيذ هي
1: صحيح
0: تمام يعني بس
3: خلص تهجى للمحكمة المحكمة تأخذ لها حطوطها كاملة من عدة
1: المحكمة تسوي لها شيء
0: تمام سوي له بيت شرعي
3: طبيعي لازم تسوي
1: وح راح يجيبه راح يقولوا له وفر لها بيت اذا ما وفر لها
0: يروح يوديها بالصحراء ويحط لها خيمه يسووها اي
3: ما راح يقدر لا
1: لا ما يقدر لا
3: دكتور خالد لا قانون لا ما يقدر مو هيك قانون بيت الطاعه لازم المفروض حقت متكامل يطلعون عليه ليش يكشفون عليه
1: هو لا مو هذا بيت الطاعه هذا مو قضيه الطاعه هذا
3: فما يقدر هو هنا ما راح يقدر يوفر لها
1: نعم
0: تمام
1: صحيح
3: بعدين خصوصا هي عندها علاج ما حد يعني تقدر تروح للمحكمه تطرح الموضوع كله يعني
0: تمام انا يعني اظن انا اظن صوتي الى صوتك اظن صوتي الى صوتك بهذا الكلام وحقيقه انا منفكر به هوايه هسه راح افكر
3: به هي ما لها حل دكتور
0: انا هسه راح افكر به بهذا الاتجاه
3: لان هي تقول انا مو عندي اهل
0: احسن
3: احنا كلمه المراه في القانون العراقي مسموح
0: صحيح
3: هذا حلها الامثل يعني هاي اذا رادت فعلا تريد تغير
1: هو فعلا هذا حل امثل وبصراحه هو نفس الحاله هم يميل لموضوع الانفصال وفعلا هو بالتالي الانفصال هو الاصح والاسلم
3: دكتوره موضوع الانفصال هي مطلقه معي في التنفيذ
1: هي فعلا صحيح
0: أحسن.
3: هي طلقت اصلا هي اصلا طلقت
1: صحيح
0: احسن
3: شرعا طلقت الدكتور يعرف هذا الشيء
0: احسن
3: هذا هو كل 6 اشهر يلا يوصل يدها
0: صحيح
3: يعني طلق
0: تمام انا هواي اشكرك استاذ احمد على هذا
1: والله احسنت الرأي. على هذا الراي الصائب
0: حقيقه انا شعرت ان فتحتنا باب جديد راح احكي وياه بهذا الباب انا اشكرك احمد بارك الله بك
3: جزاك
0: الله
3: الف
0: خير بارك الله فيك
1: الله يوفقك
0: طبعا هو
3: الله يجزاكم الله الف خير
0: انا اطمن المستمعين احمد يصير يعني اخوها للدكتور عود واليوم اول خالد جهال واني هذا الشيء اللي فرحني باتصاله ويسال علي انا حدا تعرفه ليش يسال علينا هواي يقول مشتاق لكم الله يبارك بك شكرا يا احمد شكرا
3: الله
0: بارك
3: يا
0: الله
3: فيك
0: الله يبارك
3: فيك في امان الله
0: مع السلامه شكرا يعني حقيقه يعني
1: دكتور هو موضوع القانون اذا هو يقولها بس تقول لي على تحليل اعتبره نفسك طالق طبعا إيه؟ الناس انه هو اصلا
0: هو مطلق
1: زين كيف من تقول له اريد اروح اشتكي عليك من المحكمه هذي قدام طلقها فهو الحل الأسلم أصلاً تركه شوفي يقول يعني الأفضل شوفي لها يعني قولها شوفي
0: لا لا مكان لا من أهلك المحكمة أنا يعني أسرح يعني قمت أفكر أثناء كلام أستاذ أحمد أولاً عليها أن تثبت بيا وقت ما وداها وكانت محتاجة تحليل ثبت شيء تقنع القاضي به وثبت أكو وصفة طبيب قايل لفلان علاج وما رجع راجعها بعد صلى سنة يا ريت موجودة ذني الشغلات وتروح تقدمها للمحكمة على أساس أن هذا الزوج غير كفو وغير قادر فيطلعوا لها بيت ولازم غصبا عليه يسوي إذا عندها عقد محكمة هذا يسوي هي
1: دكتور هي إذا ما عندها أجرة أنه تروح للطبيب وتأخذ تحليل شون راح تقوم وتأخذ أدلة وتروح للمحكمة وتقدم طلب
0: لا هاي لا, لا, لا هاي آني أتكفل بيها هاي آني والخيرين والطيبين اللي أحسن مني نتكفلهم بها هاي نتكفل بها 100,000 200,000 نتكفل بها
1: أنا
0: تروح تقدم شكوى للقاضي وهاي الشكوى راح تمشي إجراءات هو مثل ما قال أحمد قال هي مطلقة مع إيقاف التنفيذ يعني هذا الاصطلاح كلش حلو احنا نلقي لها حل بدل ما تظل هي راح تموت بدل ما تظل يعني هاي الغدة تقتلها بدل ما تصير هيجي راح يصير احنا أدينا دورنا واشتكينا والقاضي يشوف القضية وبالتالي إذا سوالها بيتها وجهالها وتقعد بيها ما تحتاجها بعد موجود ذاك الوقت نشوف لها تعيينات لأن هي طالعة مظاهرات على ويا الناس اللي يتعينون اللي لغوا عقودهم هي عندها عقد لغوا وماكو تعيينات فمشكورة الدولة لغت العقود كلها وراح احتماليات أن تصير هي متعينة وهي خريجة كلية إمام وخطابة وخريجة يعني
1: ما شاء الله يعني دكتور موضوع انه حضرتك قلت راحتها وجيتها للمحكمة وهاي الصرفيات على لما اخذ حقي لما تاخذ حقها هاي الصرفيات خلصنا منها لكن قبل موضوع انه تمشي بطريق انه تاخذ حقها قبل هذا صراحة ترى لازم يصير الانفصال لأن إذا زوجها هو أصلا كتحليل صيدلية ما يخليها تروح ما يطيها أي مصرف، شو راح تقوم تروح للمحكمة وتشتكي عليه، ويوم راح جاء ويجي بلاغ، وثاني يوم يروح وياها المحكمة يطلبوه، يعني هاي كلها.
0: فلهذا الأفضل وين حقوقها بعد؟
1: مو دكتور، أول مرة أول خطوة لازم تسويها إنه تفكر أني هسه اليوم انفصلت عنه وين تروح تعيش، خلي تحل هذا الأمر أولا، تشوف أحد من الأهل من الأقارب من القريب تعيش يمه، يلا بعدين تمشي بهذا الموضوع.
0: تمام، وإحنا
1: يعني أفكر بيها بطريقة واقعية،
0: نفكر دائما نفكر
1: بيت إيجار راح يطلعها
0: أي الأمور الممكنة، يعني أني لو كانت
1: أول شيء المكان بعدين تروح بهذا الطريق،
0: عدها أب ويلمها، يعني كان الأمور صارت غير شكل. لذلك كان قلت لك أنا ما ألقب اللوم كليته على قضية الزوج. إذا أردنا نحط نقطة ثانية على الجرح، نقول نخاطب الآباء، نخاطب كل أب عنده بنية، كل أب عنده بنية، هاي البنية برقبتك يوم القيامة، كل أب عنده بنية وما يتابعها وما يركض وراها، أقول لرب العالمين شو تقول له يوم القيامة؟ يعني أنا أقول هو قتلها، أبوها قتلها قبل زوجها، أنا أقول أبوها قتلها قبل زوجها، أنادي الآباء أقول رب العالمين، يقول وإذا الموءوتة سئلت بأي ذنب قتلت، أي ذنب، شنو اللي سوته؟ لأن عاشت بالحياة أنت تقتلها وتنهيها وما تجعل لها خط رجعة. لذلك اللي أنا أريد أقوله، يعني هلا تنهلا بناتكم الآباء، هلا تنهلا بناتكم، هلا تنهلا بأولادكم، باوعولهم، حتى إذا ما عندك لقمة خبز عندك كلمة حنية، إذا ما عندك مكان تخليه بي عندك ابتسامة وضمها صدرك. هي لو حاسة أن أبوها ضامها الصدرة وأبوها يفكر بيها، كان يمكن ما عانت هاي الأمرين، كان يمكن حتى ألمها أقل.
1: أكيد دكتور، هي فعلا عفوا المقاطعة، هي قبل نطلع الفاصل، هي لو كان يعني تقدر ترجع لأهلها، تقدر ترجع تحكي لهم أنه هيك وهيك صار، حيقعدوها يمهم
0: وينتهي الموضوع،
1: وحيقولوا له تعال انت لو تقوم بواجبها لو هي باقيه هنا ما تطلع،
0: وينتهي الموضوع. لذلك كان يقول
1: كان خف الهم عليها،
0: لذلك كان ما باللوم على الزوج، لو الزوج كان يدري عندها اب يلمها وعندها اب يخاف عليها وعندها اب يدافع عنها كان ما تصرف هذا التصرف، كان يمكن فات بطريق غير هذا الطريق. لذلك انا اخاطب الاب اولا، اقول له يا أبويا يا أخويا يا تاج الرأس، خلتنها الله بنتك، هاي بنتك إن قامت وإن قعدت أنت مسؤول عنها أمام الله، حتى لو غلطت، قال أفرض أنا هسه أقول غلطانة غلط كلش كبير، أقول له طيب هو أنت قد تغلط ويا رب العالمين، بس عمر رب العالمين ما سد عليك الباب، تصور يعني حتى من تسرف على نفسك رب العالمين ما يناديك يقول لك يا أيها المسرف، يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا، يا عبادي يعني افتح لك باب التوبة وباب المغفرة. تدري ايش قال رب العالمين؟ يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لأنهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. عفو عام، لا تقول أكو ذنب، حتى الشرك إذا توب، حتى الشرك قال لك إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تقول إلا الشرك، هنا طه عامة إن الله إنه ومو مرة واحدة عبالك إنه غفور رحيم، يعني على مدى الزمان كل ما تخطئ وتعرف إن لك رب يتوب عليك. الحديث يقول علي مع عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لك حتى لو عدت 20 مرة. لذلك اللي أنا أقول للآباء وأقول للأمهات، أرجوكم خلوا خلوا خلوا خلوا رب العالمين بين عيونكم، وباعوا على هاي البنية المسكينة، هاي البنية إذا ماتت تفقدتها، أكو أب عايش يحلم أن يصير عنده بنية، يحلم بولد يروح يقضي الأمرين عمليات وأطفاله نابيب ويسافر ويرجع ويتعب في سبيل يحصل له وليد يكون عايش وياه، ولا بنية، ولا أنت جدتك هذه النعمة ورفستها لهاي النعمة برجليك، هاي نعمة الله نعم عليك بها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
1: إن شاء الله يا ربي تكون رسالتك وصلت دكتور ويسمعها يعني الكل، وخاصة من يهمه هذا الأمر. نطلع الفاصل ونرجع إن شاء الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسألك النور في أبصارنا، والبصيرة في عقولنا، واليقين في قلوبنا، والإخلاص في أعمالنا، والصحة في أبداننا. مساكم الله بالرضا حجية أمل البياتي. حبيبتي حجية، يا عمري ربي إن شاء الله يديم علينا، يديم عليك الصحة والعافية وعلينا جميعا، ونشوف ها رسائلك الحلوة في كل حلقة. سلمى المضيئة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متعكم الله بالصحة والعافية، وبث في نفوسكم الطمأنينة، وملأ قلوبكم بالسعادة، وأيامكم بالراحة، وأعمالكم بالبركة. أسعد الله مساءكم حبيبتي، وأسعد الله مساكي، والله يكتب لك السعادة يا ربي. دائما تقول إن هاي العبارة السعيدة ست سلمى، إن شاء الله يا ربي السعادة إلك بالدنيا والآخرة. جنتي أمي تقول أنا من الجزائر، أهلا بيت وبكل إخواننا بالجزائر. تقول ممكن، أو يقول ممكن رقمكم الخاص لو تكرمتم، يعني يا رقم خاص. عموما راسلي الصفحة على الخاص، راسلي الصفحة على الخاص، صفحة نقاط على الحروف راسليها على الخاص. أحمد علي يقول خل تتوجه للقانون، هي أصلا مطلقة مع إيقاف التنفيذ، هو مصطلح حلو طبعا. فيقول أحمد البديل هو القانون. والوردة البيضاء تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أساتذتنا الكرام تحياتنا لكم. نحن لم نعرف ما هي طبيعة العلاقة مع أهلها قبل زواجها، لماذا يعاملوها هذه المعاملة القاسية مما جعلها تقول أنه ليس لديها أهل، وهل لديها أخوة وأخوات، وكان من الأفضل ألا تتزوج، وإنما تفكر بعمل مثل الخياطة والتطريز وبعض الأعمال اليدوية المفيدة، وتعمل في محل ملابس. هي تفكر في بيع معجنات، حاجات كثيرة تشتريها من الفيس وتبيعها في البيت، إلى أن تأتيها قسمة جيدة من رجل غير متزوج، والأفضل الطلاق لأنه لا فائدة من هذا الزوج الظالم. هو طبعا رأي شامل من الوردة، الرأي شامل جدا فعلا. هي احنا ما عرفنا طبعا هي عندها اخوه واخوات، وليش تقول ما عندها، ليش على العموم هي تقول هي حلوه رايها، تقول هي من البدايه القسمه مو زينه، او الرجل ما تاكدت من عنده، خلي ممكن اعمل اي عمل اعيش به بكرامه ولا هالزوج الظالم. وبالنتيجه هسه كل الاراء تقول لك هو هي اصلا وجوده مثل عدمه، سواء
1: احنا ما نذكر الاسباب سنتهت، لكن احنا نريد نقول ما هو العلاج، يعني يوم ما هي العلاج
0: ها هي تتركها وتاخذ حقها بالقانون، اذا انطاح حقها ما انطاها الله يعطيها الحق.
1: تتجه الى القانون وتبدي تفكر، وانا حقيقه اقول اتجه ايضا ويا القانون، تجه الله بالدعاء.
0: دكتور، هو اولا واخيرا يعني نختم برنامجنا بهذه الكلمه، وهي للكل. ابو محمد طبعا يقول مساء الخير، مساكم الله بالخير والعافيه يا اخونا ابو محمد، وهي رساله للجميع انه كلنا في أي مشكلة. إحنا عندنا مرات فد صورة بالفيس، يعني إن أفرح أخلي السجادة، أحزن أخلي السجادة. فبكل الأحوال إحنا اتجاهنا إلى رب العالمين، نسأل الله تعالى أن يعينها على ما بلاها، وأن الله سبحانه وتعالى ما يضيع عبد ولا يخلي حمل مطروح مثل ما نقول. شكرا لكم، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم يوم الأربعاء عند الساعة 7. إلى اللقاء، ونترككم في أمان الله.
2: نقاط على الحروف. يناقش هذا البرنامج المشاكل المجتمعية ويضع لها الحلول. نقاط على الحروف، إعداد وتقديم الدكتورة عهود الخالد مع الدكتور خالد الحسناوي.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأجد في كتاب الله سورة هي 30 آية، من قرأها عند نومه كتب له منها 30 حسنة، ومحي عنه 30 سيئة، ورفع له 30 درجة، وبعث الله إليه ملكا من الملائكة ليبسط عليه جناحه ويحفظه من كل شيء حتى يستيقظ. وهي المجادلة تجادل عن صاحبها في القبر، وهي تبارك الذي بيده الملك.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا، ما زلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة دار السلام من بغداد. أما الآن فنبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ عبد الله بصفر، وما تيسر له من سورة الملك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.

تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وكلوا

أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: صدق الله العظيم. إذا كنا نسمع لسورة الملك بصوت القارئ عبد الله بصفر، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: يا رب لا إله إلا أنت، بك آمن وبك اعتصم، موعودك يا رب للذين آمنوا رحمة منك وفضل، فهيئنا لعمل ننال به كرير وعدك، واصرفنا عن عمل يعرضنا لوعيدك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون، وأننا يوم القيامة لمبعوثون. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الخالق البارئ المصور، والكل مخلوق بإرادتك، حي بقدرتك، ميت بمشيئتك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنك الغني عن الشريك والولد. اللهم خذ بخطانا إلى مواطن طاعتك، وحقنا فيها بالكرام من ضررة ملائكتك، واجعلنا ممن اصطفيتهم لعبوديتك وأحللتهم لخالص عبادتك، ونشرت عليهم تلوية محبتك، وألهبت قلوبهم بالشوق إليك والقرب منك. اللهم فجل من رضوانك حظنا، واجعل في واسع جناتك أملنا، يا من أظلتنا سحائب جوده، وهدرت بحار كرمه، ونبعت عيون فضله، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن ترطب قلبي بحمدك، وأن تعطر لساني بذكرك، وأن تملأ وجداني بشكرك، وأن تشغلني بخشيتك في كل مقام، وأن تفرغني لتقواك على الدوام. اللهم املأ صدري غنى بك حتى لا يشغلني عنك شيء، واسدد فقري وثبت حجتي، وأذقني سلسل مغفرتك، وأدخلني جنتك يا رب العالمين. يا رب سبحانك سبحانك يا واحد أهل الصالحات جناتك الباقيات، يا رب أسلمنا لك يا كريم الوجه وجوهنا، واتبعنا ملة إبراهيم حنيفا. اللهم إنا نسألك خيرا يقود إلى الجنة، وعمل ذاتي يذكينا عندك، وإيمانا خالصا يخلصنا من غفلات النفوس، وسكينة تسكن قلوبنا تمحو القنوط والعبوس. اللهم هذه أيدينا مبسوطة لك بالأمان، ووجوهنا تتجه إليك بالخشوع والإسلام، وقلوبنا مشغولة بك، وضمائرنا متوجهة إليك. اللهم لجأنا إليك في كل أمر وفي كل حال، بجوارحنا، بأفئدتنا، بآمالنا، بعجزنا، ولن يلجأ الكل إلا إلى سنده، ولن يلجأ العاجز إلا إلى حماه، ولن يلجأ العبد إلا إلى مولاه. يا رب أنت الرحيم، الذي نستعطي رحمته، أنت الوهاب الذي نستورد مواهبه، أنت الغفار الذي نستنفر مغفرته. فتفضل علينا يا الله بما أنت أهله يا متفضلا بغير حساب. اللهم إني بادرت إلى زلاتي أغسلها بصادق التوبة حتى تتوب علي يا الله.
2: الصلاة غوث للملهوف وأمان للخ

كثير، لذلك قالوا حال واحد في ألف، واحد متصل حال واحد في ألف خير من متكلم فصيح اللسان معه النص معه التحليل لا يؤثرون بواحد، وإنسان واحد موصول بالله يؤثر بألف.

0: الصلاة غوث للملهوف لكل مستضعف ومظلوم.
1: بصلاتك تزدان حياتك.
2: هذه إذاعة دار السلام من بغداد. أما الآن يؤذن لصلاة العشاء بصوت المؤذن مصطفى وليد.

0: التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. إذن أدنى بيننا وبينكم لصلاة العشاء بصوت المؤذن مصطفى وليد. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.
1: رسالتنا أمانة ودعوتنا محبة ورصانة. دار السلام سلام وريادة.
2: الصادق الأمين
3: على إذاعة دار السلام. الصادق الأمين.
2: الصادق.

0: مع سمير العزاوي.
1: مع سمير العزاوي.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي الكرام، حياكم الله أخواني أخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا، يسر أموركم يا رب، يبارك لكم بأعمالكم أعماركم، أرزاقكم لقاء جديد عبر أثير إذاعة دار السلام. ورقم حلقتنا لهذا اليوم 2126 من برنامج الصادق الأمين، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. الله.

محمد وعلى آل محمد

0: حياكم الله أحبابي الكرام. سر رب العالمين سبحانه وتعالى أن يسهل يسر أمور أولادنا وأحبابنا في اللذات الأكباد، يسرهم امتحاناتهم يا رب، إن شاء الله يفرحكم جميعا بتفوق أولادكم يا رب، تجعل التفوق والتميز حليف لأولادنا ولبناتنا، آمين يا رب العالمين يا الله. ونسألك يا رب الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. أيها الأفاضل أيها الأحباب، نبدأ وإياكم بكلمة طيبة راقية. الإيمان بقلب الإنسان بقلب المؤمن مثل الشجرة، الشجرة يكون لها أغصان، وهذه الشجرة كل غصة من عندها ينتهي إلى مكان معين. فتخيل أنه بقلبي وقلبك شجرة إيمان، شجرة إيمان طيبة، هذه الشجرة غصن بها ينتهي إلى قلبك، ثمرة هذا الغصن ما يحمل لك التفاح والبرتقال ولا لا، يحمل حسن الظن بالله، يحمل الاعتقاد، يحمل توحيد رب العالمين وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، يحمل الإخلاص لرب العزة جل جلاله وعم نواله. وهناك غصن ثاني ينتهي به إلى اللسان، من ثمرات هذا الغصن أنه يبعدك عن الكذب، عن الغيبة وعن النميمة وعن القيل والقال. والغصن الآخر أيها الأفاضل ينتهي بيك إلى الإيدين، الإيد اللي الآن بين إيده، يعني دا تسوق بيها ولا دا تأكل ولا تشرب ولا تلبس ولا تمشي معاملتك ولا تقرأ تقلب الأوراق ولا تكتب ولا تشتغل بيها، بدون إيد ما تقدر لا تشتغل، ولا أم البيت الآن قاعدة ربما دا تطبخ، أو كل هذا بإيد من ثمراتها كف الأذى، تستعملها لطاعة الله تبارك وتعالى وتكف الأذى عن فلان وعن فلان، وإعطاء الصدقات بالإيد، والإيد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا بالأعطاء والخير من اليد السفلى، وكما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. هناك غصن آخر ينتهي بك للعين، هذا الغصن من ثمراته غض البصر، نعم غض البصر عن الحرام، غض البصر عن ما حرم الله سبحانه وتعالى، عن أعراض الناس، عن بنات الناس، وياك ربما بالكلية من الطالبات، وربما بالوظيفة من الزميلات اللي وياك بالوظيفة، أو مدرسة بالأستاذة بالجامعة بأي مكان، ولا من الطبيبة بالمستشفى، ولا من
1: مكان بالسوق بالسيارة،
0: أي مكان
1: غض البصر
0: بالسيارة،
1: ثمرات هاي الشجرة،
0: ثمرات هاي الشجرة بها غصن غض البصر، وهذا البصر اعلم أنه من بديع صنع الله سبحانه وتعالى، فلا تستخدمه لمعصية الله تبارك وتعالى. تخيل أكو ناس ما عندها عيون، وأنت رب العالمين جل جلاله الله أعطاك عيون، لا تستغلها بمعصية الله تعالى، لا تستغليها بمعصية رب العزة تبارك وتعالى. الأمر الآخر والغصن الآخر ينتهي بك إلى الجوف، نعم من ثمرات هذا الغصن القناعة وأكل الحلال، ترك الشبهات من ثمرات هذا الغصن أيها الأحباب. وغصن آخر ينتهي إلى نفسك، من ثمراته تسكيت النفس وترك الشهوات واهتمام بتهذيبها وترغيبها بما عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان الدائم والثابت واليقين الصادق الراسخ. قلوا آمين آمين يا رب العالمين يا الله.

حياكم الله أيها الأحباب، وأسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج البيت الحرام. اللهم آمين يا رب العالمين. يا الله بإذن الله سبحانه وتعالى تكون إن الحلقات في الأسبوع المقبل إن شاء الله نتكلم بها عن الحاج ومنزلة الحاج وفضائل الحاج. يا رب يرزقنا وإياكم عاجل غير آجل حج البيت الحرام. يا رب يا رب ترزق كل قلب وكل مشتاق إلى أداء هذا الركن العظيم وهذا الفرض العظيم. يا ربي ترزقنا والجميع يا ربي حج البيت الحرام. اللهم آمين يا رب العالمين. يا الله نتكلم بحلقتنا لهذا اليوم عن طبيعة الإنسان، أنا وإياك وياك يا أختي الكريمة، أنه الإنسان بطبيعته ما يقدر يعيش وحده، يبحث عن صديقي أنسه، يبحث عن رفيقي ساندب دنيا، يبحث عن صاحب بالسفر، يبحث عن رفقة طيبة ربما بالعمل أو بأي مكان، يبحث عن رفقة طيبة، صاحب قد يكون يريد يفتح محل أو يفتح مشروع تجاري، يبحث عن صاحب يكون أمين يشاركه بالتجارة بالمحل بالسيارة بأي مكان. هناك صحبة طيبة وهناك صحبة خبيثة، هناك صحبة مبنية على المصالح الدنيوية حصرا، وهناك صحبة مبنية على الحب والألفة والمودة والمحبة وطاعة الله تبارك وتعالى. تعالوا وياي نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، نشوف شنو حقيقة هاي الصحبة، إلها أثر بحياتي في مسيرتي أنا كإنسان. لو نجي على نقطة الانطلاق الأولى، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اختار أصحابه، والأصحاب الكرام اختاروا صحبة محمد عليه الصلاة والسلام بعد أن نقوا النفوس ونقوا القلوب، وكانت نفوسهم وقلوبهم وأبصارهم وكل جوارحهم مهيئين لصحبة هذا الإنسان، لصحبة هذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام، فاختاروا صحبة الحبيب عليه الصلاة والسلام، لها أثر كبير في واقعهم وواقع حياتهم اليومية، لها أثر كبير بكل سلوكياتهم. تعلموا من صاحبهم محمد عليه الصلاة والسلام، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اختار رب العالمين لمحمد صحبة طيبة صالحة عليه الصلاة والسلام. اليوم أنا وياك خلينا نشوف صحبتنا شلون مختاريها، على أي أساس، شنو المعايير، شنو المعايير اللي أنا أخليها حتى أختار صاحب وصديق إلي. الصحبة مو مجرد لقاءات عابرة قعدون وطرب ونسى وسفرات وأكل وشرب وسهرات التالي الليل، لا لا، مو مجرد هذه اللقاءات عابرة وتنتهي القضية. الصحبة هي تكون تأثير متبادل بين اثنين يصل بي إلى أعماق نفسهم، إلى يصل بي إلى هذا العلاقة تقوم على أساس الحب والود، لا على أساس العداوة والبغضاء. رب العزة قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، قال إلا المتقين، ذول الأصدقاء بعضهم لبعض عدو، لكن استثنى منهم قال إلا المتقين. المتقين صحبتهم طيبة، يلتقون لله تعالى، يتعاهدون على أمور الخير، يتناصحون على عمل الخير. هاي الآية تخلي خط فاصل بين صحبة تنفع وصحبة تضر. أكو صاحب ينفع وأكو صاحب يضر. المتقون أحبابي الكرام اللي تبقى مودتهم وتصلح علاقتهم للآخرة، تمتد المودة إلى الآخرة. هل أكو ندامة لصحبتي أنا لأنه أنا مصاحب فلان؟ هل أكو ندامة أو يوم من الأيام راح يجي أتندم؟ طيب نعرف هذا الأمر لكن بعد الفاصل أيها الأحباب.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الكرام. هل للصحبة ندامة؟ هل أني أندم لأنه صادقت وصاحبت فلان؟ بيوم القيامة راح يجي الظالم يعض على إيده حسرة وأسف، يتمنى أنه لو سلك طريق النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويتمنى أنه ما اتخذ فلان خليل وصاحب أي شخص معين، ما اتخذ فلان خليل وصاحب إله. يقول تبارك وتعالى: يوم يعض الظالم على يديه، ظلم نفسه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني مشيت ويا طريق الرسول، على طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني علما الخليل الصاحب. يقول: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. تأمل هذا القول، ولا يكون يوم من الأيام يصيبك وتبدي تتحسر. اتأمل: يا ويلتا، كلمة تخرج من القلب، قلب محترق بداخله ألم، بداخله وسفة وحسرة. يا ويلتا، كلمة تخرج من القلب، قلب محترق، قلب فيه من الألم. ليش؟ لأنه اتخذ فلان صاحب وصديق، لأنه كان فلان سبب بضلال فلان، سبب بكفر فلان، سبب بخروج فلان أو فلانة عن جادة الحق. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لأنه كان سبب بغوايتي وضلالي. بعدين رب العزة جل جلاله يختم الآية بذكر الشيطان، الشيطان اللي يخذل الإنسان، اللي يخذل الإنسان. أحوج ما يكون إلى اليوم نخذل الشيطان، نخذل الشيطان ونختار الصاحب الطيب. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. طرق كثيرة مع الأسف. اليوم بتشوف أصدقاء سوء وأصحاب سوء وناس ما ماشي على طريق الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بيسحبون فلان وفلان وفلان وبيأثرون عليهم. راح يجي يوم واللي اتبع وصاحب مثل هيك ناس يعض على إيده ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا.

حياكم الله من جديد. خلينا نشوف الفرق بين الصاحب الصالح وصاحب السوء. اثنين، صاحب صالح وصاحب سوء. الحبيب دلانا بهم الصادق الأمين. نعم، ضرب لنا مثل، مثل نفهم أنا وياك بكل سهولة. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك أما أن يحذيك، يعني وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريح خبيثة. جليس الصالح مثل حامل المسك العطر. حامل المسك لو ينطيك من عنده، لو تشتري من عنده، لو تجيك منه ريحة طيبة. لو هو ينطيك، لو تشتري من عنده، لو تجيك منه ريح طيبة، فأنت ما تخرج من مجلسه إلا بخير. أما جليس السوء مثل مشبهيها، طبعا ما له علاقة الوظيفة، لكن يقول كالحدادة، كتشبيه للعمل، وإلا كل مهنة شريفة محترمة. يقول الحداد اللي نافخ الكير يشتغل بالنار وبالكوسرة مع احترامي طبعا لمن يعمل بهذه الحرفة، لكن يقول اللي يشتغل بالكوسرة هو حتى نفسه ممكن ثيابه تحترق. أما أن يحرق ثيابك أو تجد ريح الدخان اللي يطلع من الكوسرة ولا هذه القاطعة ولا ريح ما طيبة، فلا تخرج من هذا المكان إلا بأذى. عكس صاحب الجليس الصالح اللي هو حامل المسك. اختار هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيّن لنا الصاحب الصالح وصاحب السوء. طبعا اليوم حتى الصغار يعرفون هذا الصديق صالح لو طالح. نتواصل وياكم بعد وقفة قصيرة أيها الكرام.

أرحب بكم بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج الصادق الأمين. في نقطة أخرى، الصديق يكون على دين صديقه، الصديق يكون على دين صديقه، هذه قاعدة رسخ لنا إياها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وحقيقة نفسية اجتماعية، حقيقة واقعية، أنه الإنسان يكتسب دين وعادات وطباع اللي لازمه. يقول عليه الصلاة والسلام: الرجل على دين خليله، طبعا بالرجل والمرأة، فلينظر أحدكم من يخالل من يصاحب، الرجل على دين خليله، الخليل من الخلة، المودة، المصاحبة، على دين خليله أي على عادات صاحبه، يسير على طريق صاحبه، ينظر، يتأمل، يتدبر الشخص اللي خاله واللي صاحبه. فاللي ترتضي بدينه وخلقه، سلوكه، سمعته، تصرفاته، تعاملاته ويا الناس، صاحبه وما راح تخسر شيء. وتجنب يا أخويا ويا ابني يا أختنا الكريمة، خلينا نتجنب الصاحب والخليل اللي يعني طباعه شر، طباعه كلها تجي بالشر، فتجنب هذا وأحرص أنه تكون قريب من ذاك. ذلك ينبغي أن ننظر بعين العقل لمن نخالل، أي لمن نصاحب، لأن الطباع أخواني الكرام سراقة، الإنسان يسرق طباع صديقه دون أن يشعر، تصبح نسخة ممن تصاحب. إذا صاحبت صالح راح يكون نسبتك من الصلاح كبيرة، وإن صاحبت طالح فاسد راح تكون نسبة الفساد موجودة كبيرة، موجودة كبيرة. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذن الصحبة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القاعدة العظيمة، أنه الرجل أو المرء على دين خليله، فشوف صاحبك وصديقك، طبعا صاحبك اللي هو الخل اللي دائما وياه باتصالات وطبة وطلعة وسهرة، شوف هذا شنو دينه، شنو وضعه، شنو أخلاقه، شلون تعاملاته، سمعته بين الناس، حتكتسب من عنده الأشياء اللي هو يتصف بها. إذا كان صالح حتأخذ منه الصلاح، وإذا كان غير ذلك راح ترجع النقطة الثالثة: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا.

أرحب بكم أحبابي وأخواني وأخواتي، وأسأل رب العزة جل جلاله وعم نواله أن يجمعنا وإياكم على الخير دوما، آمين يا رب العالمين، وأن يسر أمورنا وأموركم وأمور جميع المسلمين. الأرواح تتجاذب، أي نعم، الأخيار للأخيار والأشرار للأشرار. الحبيب صلى الله عليه وسلم يبين أنه هذا الأرواح تميل إلى شبيهتها. بتشوف واحد اللي بباله واللي يفكر بيه اللي هو الونسة والسهر وربما الخمر ولا لعب قمار ولا الربا ولا زنا وسهرات وهذا مصاحب ما أدري منه وذاك ما أدري. تشوف يميل الروح مالته تميل إلى شبيهة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، اللي يتعارف منها يئتلف، الطيب للطيب، الأخيار للأخيار، والشر للأشرار. معنى هذا أنه بحياتنا أحبابي الكرام، المؤمن، الإنسان المؤمن ينجذب إلى الشخص المؤمن تلقائيا، لغة أرواح ولغة قلوب، جنود مجندة الأرواح تروح على شبيهة. الفاجر ما يئنس بجليس المؤمن، شوفه يختنق. الفاجر ما يئنس إلا بمجالسة الفاجر، وبالعكس المؤمن ما يقدر يجالس الفاجر، يختنق. ما هو في كلامه ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا في كلامه ذكر الحلال ولا الحرام ولا الصح من الغلط، لا لا، بتشوف المؤمن يختنق، ما يقدر يكمل المشوار ولا يقدر يكمل الجلسة، وإذا كملها على مضض وقوة عليه بيطلع يقول والله اختنقت ما قدرت أكمل إلا بالقوة. ليش؟ لأنه نفسه طاهرة، ما تجد إلها وجود إلا مع الصالحين، وذاك الآخر نفسه خبيثة ما إلها وجود إلا مع شبيهاتها، إلا مع الخبث، إلا مع النفس الخبيثة. سأل رب العالمين أن يطهر قلوبنا ونفوسنا، تكون أرواحنا تتجاذب للخير دائما، والأرواح جنود مجندة، فخلي روحك طيبة تألف وتآنس الطيبين.

حياكم الله أحبابي وأخواني وأخواتي. من ثمرات مجالسة ومصاحبة الصالحين راح تكسب من هاي الصحبة الحلوة الطيبة، من ثمراتها راح تحصل شيء من هذه الصحبة، مثل يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر بيناتهم، يعينون بعضهم البعض على طاعة الله تعالى. إذا كسلت عن الصلاة يذكروك، إذا هممت بمعصية أوقف يذكروك، ينهونك عنها، تعال وين رايح، هذا مو ثوبك، هاي السالفة مو إلك، هذا المكان مو. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن من ثمرة مجالسة الصالحين، من ثمرة الصحبة الحلوة الطيبة، أنه يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، هذه ثمرة. والأمر الآخر، أنت تدخل معهم في سباق الخيرات. لما تشوف يعني من الأصدقاء والناس اللي تعرفهم، هذا اللي له ورد ربما بليل ولا بذكر بنهار ولا عمل صالح، ويتصدق ويتسابقون الجنة. لما تشوف أصحابك بهالطريق ماشين، راح قلبك يبدي شوية شوية يدخل منافسة وياهم، إلى أن يصل إلى منافسة حقيقية مع قلوبهم. رب العزة يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال تعالى أيضا موضع آخر: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن أيها الأحباب، بهذا الأمر لابد أن تكون إنه مسارعة، لابد أن تكون إلي وإلك مسارعة بهذا الأمر، نسارع إلى مغفرة من رب العزة، إلى جنة عرض السماوات والأرض. الأمر الآخر اللي هي ثمرات الصحبة الطيبة الصالحة الصادقة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الصحبة الصالحة سور، نعم شبهها بسور يحميك من الانحراف. يقول تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. نأخذ ثمرة من ثمرات الصحبة الطيبة اللي تنال بها رضا الله تبارك وتعالى. لكن بعد أن نقف وإياكم هذه الوقفة ثم نعود أيها الكرام.

0: حياكم الله أحبابي أخواني وأخواتي. أكو بركة، بركة مجالس الذكر، حتى لو يعني كنت مقصر بها. من أعظم ثمرات الصحبة الطيبة الصالحة أنه الله سبحانه وتعالى يغفر للجليس حتى لو كان دونهم أقل منهم درجة ببركة وجودهم، وجوده وياهم. أخبر الحبيب الما ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول الملائكة تحيط بمجالس الذكر، ثم يقول الله عن أهل المجلس أشهدكم أني قد غفرت لهم. مجلس يذكرون بي الله تعالى، تخيل أنت وياهم أقل منهم شأن ودونهم درجات، الله تعالى يقول عن أهل هذا المجلس اللي يذكر فيه رب العزة تبارك وتعالى، قال أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك فيهم يا رب، فيهم فلان ليس منهم، إنما أجى لحاجة ولقاهم جالسين وقعد وياهم يقرأ قرآن، قعد وياهم بيعملون ذكر، قعد وياهم يدرسون حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، قعد وياهم يتعلمون مسألة فقهية، قعد وياهم بيتعلمون الحلال ولا الحرام ولا العبادة، قعد وياهم هذا المجلس الطيب الصالح اللي ما يذكر فيه إلا الله عز وجل. قالوا يا رب فلان ليس منهم، اجب حاجة وقعد وياهم. فيقول الله تعالى هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. جلساء ما يشقى بهم جليس، هاي الصحبة الطيبة الصالحة ما راح تخسر بها أبدا، أبدا ما راح تخسر بها. والحبيب عليه الصلاة والسلام بالحديث يقول إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا تعالوا، وين؟ هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم، لقوا ناس تذكر الله تبارك وتعالى. فيقول الله تبارك وتعالى فأشهدكم أني قد غفرت لهم. ذول قاعدين يذكرون الله، ما قاعدين يتآمرون ولا قاعدين يخططون لسوء للناس ولا قاعدين يذكرون الله تعالى، قاعدين بيخططون ربما لمصلحة بلد، ربما لهداية ناس، ربما بمشاريع للعمل للخير للإصلاح للتربية يقول الله يعني جلستهم هاي ما تخلى من ذكر الله تبارك وتعالى. في آخر حديث يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقول ملك فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. هذا بالحديث الآخر يقول هم الجلساء لا يشقى بهم جليس، لا يشقى بهم جليس، ولولا ثلاث خصال يقول سيدنا عمر ما أحببت أن أعيش في الدنيا: صوم الهواجر وقيام الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أطايب التمر، يعني مجالسة الصالحين. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في نصيحة نبوية يا رب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام ما تركنا هم العبث أبدا، بل أوصانا وصية واضحة، قال لا تصاحب إلا مؤمن، صاحب حتى ما تعظ يوم القيامة على أصبعك وتندم. لا تصاحب إلا مؤمن، هذا يقول الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا تصاحب إلا مؤمن. شوف من أصحابك كم واحد يا ابني يا أختي يا بنتي أستاذنا الفاضل، كم من أصحابك مؤمن بالله حق الإيمان، شكد. إذن أنت مطبق وصية حبيبك محمد ونصيحة محمد عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. نصيحة أغلى من الذهب من الحبيب عليه الصلاة والسلام. المؤمن اللي ذكرك بالله إذا نسيت، اللي ساعدك إذا ضعفت، التقي اللي بارك بطعامك وشرابك إذا أكل منك، ولما يدعو لك بالخلف الله سبحانه وتعالى يستجيب هذه الدعوات. أمر آخر أيها الأفاضل، لربما لضيق الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى خلاص نكمل إن شاء الله بالحلقة المقبلة بإشارة من أيسر إلى نهاية وقت الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى. نكمل وإياكم بالحلقات المقبلة إن كان في العمر بقية. أيها الأفاضل أيها الأحباب، أذكركم بصيام الخميس، تدعونا إن شاء الله، ندعو لكم بظهر الغيب، سر رب العزة يحفظكم، يحفظ أولادكم، يحفظ بناتكم، يسر أموركم يا رب، تحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. نلتقي بإذن الله مع حلقة ولقاء جديد مع الصادق الأمين. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الصادق الأمين، كنت مع الصادق الأمين من إذاعة دار السلام مع سمير العزاوي.

0: الصادق الأمين.
1: إلهي، أنت المحسن وأنا المسيء، ومن شأن المحسن إتمام إحسانه، ومن شأن المسيء الاعتراف بعدوانه. يا من أمهل وما أهمل وستر حتى كأنه قد غفر، أنت الغني وأنا الفقير، وأنت العزيز وأنا الحقير. إلهي، من أطعمنا في عفوك وجودك وكرمك، وألهمنا شكر نعمائك، وأتى بنا إلى بابك، ورغبنا فيما عددته لأحبابك، هل ذلك كله إلا منك؟ دللتنا عليك وجئت بنا إليك، وأخيبت من طردته عن بابك، وأحسرت من أبعدته عن طريق أحبابك. إلهي،

0: ما يختاره الله لك هو خير لك حتى لو كان خارج رغبتك، وكل اختيارات الله صالحة حتى وإن كنا لا نفهم كل أسبابها.
1: حتى وإن كنا لا نفهم كل أسبابها.
0: فالمريض المرض خير له، والمعافى الصحة خير له، والفقير الفقر خير له، والغني الغنى خير له، وكل من حرم من شيء فذلك لأنه خير له، فذلك لأنه خير له. والله لن تجد أجمل من اختيارات الله لحياتك، كلها تنصب في صالحك وأنت لا تعلم،
1: وأنت لا تعلم.
0: وكل الخير في تدابير الله، فقل بقلب راض: رضيت يا رب. ولا تكره شيئا اختاره الله لك. فعلى البلاء تؤجر، وعلى المرض تؤجر،
1: وعلى المرض تؤجر،
0: وعلى الفقد تؤجر، وعلى الصبر تؤجر. فرب الخير لا يأتي إلا بالخير،
1: لا يأتي إلا بالخير.
2: إذاعة دار السلام.

0: إذاعة دار السلام.
1: برنامج مصابيح أحكام الحج للنساء. مصابيح أحكام الحج للنساء.
2: ومن القواعد الفقهية الأصولية المقررة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء.
1: مصابيح أحكام الحج للنساء.
2: فمن شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم.
1: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن.
2: والأصل في التلبية رفع الصوت والإهلال بها، وذلك مشروع في حق الرجال دون النساء.
1: مصابيح أحكام الحج للنساء.
2: وإنما وقع قدر من التنوع في الشرائع مراعاة للفوارق الطبيعية والبدنية والنفسية بين الشقين، وذلك دليل على كمال الشريعة وأنها من لدن حكيم عليم.
1: مصابيح أحكام الحج للنساء مع الدكتور أحمد عبد الرحمن.

نظر الرب إليكم ومباهاته ملائكته بكم، ثم الإفاضة إلى المزدلفة وذكره تعالى عند المشعر الحرام. وها أنتم أيها الموفقون والموفقات يوم النحر، يوم الحج الأكبر، تمتثلون أمر ربكم بقوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقد وصف جابر بن عبد الله رضي الله عنه إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بعد أن أسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس بقوله: حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي، ثم صرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم. هذا هو يوم الحج الأكبر، على أصح القولين يوم النحر، لتضمنه مناسك كثيرة عظيمة، وقد رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على النحو التالي: أولا رمى جمرة العقبة، وهذا واجب من واجبات الحج، وقد رماها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات متعاقبات مثل حصى الخذف، وهو أصغر من البندق وأكبر من الحمص، جمعنا له أثناء سيره قريبا من المرمى. قال ابن عباس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القط لي. فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه النسائي، وقال الألباني صحيح. والواجب أن تقع الجمرة في الحوض ولو لم تصب الشاخص، فإن أصابت الشاخص فارتدت ولم تقع في الحوض لم تجزئ، وإن وقعت فيه ثم تدحرجت أجزأت، ويجوز أن يرمي من أي جهة. والسنة ما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ولا يرمي يوم النحر سوى جمرة العقبة، والسنة أن يرميها ضحى حال وصوله منى، فإن أخرها إلى المساء جاز، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي. رواه البخاري. ثانيا سلم 100 بدنة 63 بيده الشريفة، ونحر علي رضي الله عنه ما بقي. فيجب على المتمتع والقارن هدي، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والهدي المجزئ معشر حجاج بيت الله الحرام ما جمع الشروط التالية: أحدها أن يكون من بهيمة الأنعام، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إما واحدة من الغنم أو المعز أو
سبع

0: بدنة أو سبع بقرة فيشترك السبعة في بدنة أو بقرة. الثاني بلوغ السن المجزئ وهو 5 سنين في الإبل وسنتان في البقر وسنة في المعز وستة أشهر في الضأن. الشرط الثالث السلامة من العيوب المانعة وهي التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. رواه الأربعة وصححه الألباني. وما كان أشد منها كالعمياء فمن باب أولى، وما كان دونها في العيب كمشقوقة الأذن ومكسورة القرن فإنها تكره وتجزئ، وما كان أطيب فهو أحب إلى الله عز وجل وأكمل للنسك. ووقت ذبح الهدي أو نحره يبتدئ عند الفقهاء إذا مضى قدر فعل صلاة العيد للمحلين، وينتهي بغروب الشمس آخر أيام التشريق، ومكانه منى ومكة لقوله صلى الله عليه وسلم: كل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وله أن يستنيب غيره في ذبح الهدي، والأفضل أن يشهده ويأكل ويهدي ويتصدق لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ومن توكل في ذبح هدي عدد من الناس فإنه يجب عليه التعيين عند الذبح، ولا يذبح جملة من الهدي عن جملة من الناس، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس مع أهميته. ثالثا الحلق والتقصير. وقد طوى جابر رضي الله عنه في السياق المتقدم ذكر حلقه صلى الله عليه وسلم وذكره غيره. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى، فدعا بذبح فذبح، ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وهو نسك واجب، قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والحلق أفضل لأن الله قدمه في الذكر، فقال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: وللمقصرين، قالها ثلاثا، قال: وفي الرابعة: وللمقصرين. متفق عليه. فإن عدل عن الحلق إلى التقصير لزمه أن يعمم رأسه بالتقصير، ولا يقتصر على جانب دون جانب، أو يكتفي بأخذ شعيرات لا يظهر بأخذهن النسك. الأمر الرابع طواف الإفاضة. وقد أفاض النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى تفثه من النحر والحلق ووضع الثياب والتطيب. وطواف الإفاضة ركن ركين من أركان الحج، قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابسة ناهي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتمثل. متفق عليه. فدل على أنه لا بد من فعله، بخلاف طواف الوداع فإنه يسقط عن الحائض، وابتداء وقته من آخر الليل من ليلة النحر، والأفضل ضحى يوم النحر، ولا حد لآخره عند الفقهاء، لكن لا يحصل التحلل الثاني إلا بفعله مع السعي إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا لم يقدم السعي. والصحيح أنه لا يتجاوز به شهر ذي الحجة إلا لعذر كمرض أو نفاس، وله أن يؤخره إلى حين صرافه وينوي به الإفاضة والوداع معه. معشر المستمعين والمستمعات، حجاج بيت الله الحرام، إن هذا يوم عظيم بحق، فلا غرو أن يكون يوم الحج الأكبر، وحري بك أيها الحاج أن تعظم ما عظم الله، فقد قال تعالى في سياق آيات الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ثم قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حرمات الله كل ما له حرمة وأمر باحترامه من عبادة أو غيرها، كالمناسك كلها، وكالحرم والإحرام، وكالهدايا، وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها، فتعظيمها إجلالا بالقلب، ومحبتها وتكميل العبودية فيها غير متهاون ولا متكاسل ولا متثاقل. ثم قال: المراد بالشعائر أعلام الدين الظاهرة، ومنها المناسك كلها، كما قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومنها الهدايا والقربان للبيت، ومنها الهدايا، فتعظيمها باستحسانها واستسمانها، وأن تكون مكملة من كل وجه، فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله. إن هذا الحس الإيماني المرهف الذي يستقرئ المعاني من وراء الصور والأعيان في مناسك الحج وشعائره، ينبغي أن يستصحبه المؤمن في سائر شعائر الله الزمانية والمكانية، فيعظم ما عظم الله، ويهون ما هون الله، ويقدم ما قدم الله، ويؤخر ما أخر الله، وتستقيم مشاعره مع شعائر الله، ويكون هواه تبعا لما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. وكثير من الحجاج ينهمك في أداء المناسك الظاهرة من طواف وسعي ورمي وغيرها، دون أن يصاحب ذلك تعظيم باطني لشعائر الله، فلهذا يتشاغل برؤية الغادي والرائح، ويبدو عليه الفتور والملل، ويبحث عن شواذ الرخص، بخلاف من عمر قلبه بجلالة الموقف ولذة العبادة، وهذا ينسحب على بقية شرائع الدين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بتعظيمه وتعظيم شعائره، وأن يرزقنا تقوى القلوب، وأن يمن علينا وعليكم بالقبول والحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: برنامج مصابيح أحكام الحج للنساء. مصابيح أحكام الحج للنساء.
0: ومن القواعد الفقهية الأصولية المقررة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء.
1: مصابيح أحكام الحج للنساء.
0: فمن شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم،
1: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن.
0: والأصل في التلبية رفع الصوت والإهلال بها، وذلك مشروع في حق الرجال دون النساء.
1: مصابيح أحكام الحج للنساء.
0: وإنما وقع قدر من التنوع في الشرائع مراعاة للفوارق الطبيعية والبدنية والنفسية بين الشقين، وذلك دليل على كمال الشريعة وأنها من لدن حكيم عليم.
1: مصابيح أحكام الحج للنساء مع الدكتور أحمد عبد الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.

0: قال ابن القيم رحمه الله من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في عمله زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص من حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم.
1: صوت إذاعة دار السلام.
2: صوت إذاعة دار السلام.
3: صوت إذاعة دار السلام
2: على 91.1 FM. لهجة الصدق المرتجى.
4: إذاعة دار السلام تقدم معا ننتفع بالقرآن.
5: فهذا القرآن أنزله الله هداية وبشرى وشفاء ورحمة وبركة، ولم يشأ أن يتلى بالألسنة فقط أو يحفظ في الصدور فحسب، بل شاء أن يتلوه المسلم ويتدبره ثم ينزله على واقع الأفراد والمجتمعات ليقودها للسعادة والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة.
1: ننتفع بالقرآن.
4: إعداد وتقديم الدكتور سعد الكبيسي على إذاعة دار السلام.
5: السلام عليكم. ما زلنا معا ننتفع بالقرآن إيمانا وتلاوة وتدبرا وعملا، وما زلنا ننزل هذا القرآن على حياتنا وواقعنا الذي نعيشه كي يحقق لنا الهداية في الحياة والشفاء من الآفات والحل للمشكلات. ونصل الآن إلى سورة سبأ، وسميت بذلك لذكر قصة أهل سبأ فيها، وهي سورة مكية. وفي مقصد السورة العام أقوال عدة، والذي نختاره أن المقصد العام هو التحذير من كفر النعم، فكل آيات السورة وموضوعاتها تدور حول هذا المقصد. فالسورة كلها تعلمنا وتريد منا أن نعرف قيمة النعم فنشكرها. ومناسبة أول السورة لآخرها أنه ذكر في أولها حمد الله الذي له الوجود كله في الدنيا والآخرة ويعلم كل شيء فيه، فقال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وذكر في آخرها إيمان الكافرين بعد فوات الأوان وعدم إمكان الرجعة للدنيا بعدما كفروا بالقرآن، ورجمهم بالظن والغيب دون دليل حتى منعوا مما يشتهون بسبب شكهم المريب، فقال وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. ومناسبة مضمون السورة لمضمون التي قبلها منها ذكر الريح في السورتين، فقد كانت الريح من جنود الله في سورة الأحزاب، وكانت مسخرة لسليمان في سورة سبأ. وأما التفسير الإجمالي للآيات وتنزيلها على الواقع والعمل بها، ففي كفر النعمة يقول تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فالله جعل لأهل سبأ في اليمن بساتين عن يمين الوادي وشماله، وطلب منهم أن يأكلوا من رزق ربهم ويشكروه على النعمة، فقد رزقهم هذه البلدة الطيبة في أرضها وثمارها وطبيعتها، والله يمنح المغفرة لمن آمن وشكر. لكنهم أعرضوا فعوقبوا بالسيل الجارف الذي خرب مساكنهم وبساتينهم حتى أصبحت ذات ثمار مرة قليلة الحمل، ومعها الشجر العظيم وهو العضاء كما يسمى، كثير الأغصان دقيق الورق وقليل من شجر النبق الذي لا نفع فيه، وهذا جزاء نكران النعمة، والله لا يجزي بمثل هذا إلا من كفر بها. يقوم القرآن هنا بمهمة تذكير أصحاب النعم بنعم الله الوافرة ليشكروها ولا يكفروها، وأن جزاء كفران النعم هو المحق ونزع البركة والفناء. وفي سعة الرزق وضيقه يقول تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالله يبسط ويوسع الرزق ويقدره ويضيقه على العباد وفق حكمته وعلمه ومشيئته. وفي حال الفقر والغنى والبسط والضيق لا ينفق المسلم شيئا ولو كان صغيرا لا يذكر إلا أخلفه الله وعوضه بمثله أو أكثر من مال أو قناعة. والله هو الرزاق وحده، وهو خير من يرزق، وما سواه من الخلق مجرد أسباب للرزق لكنهم لا يرزقون. إن من أكثر ما يدخل الهلع في قلوب الناس هو خوفهم على رزقهم وتبجحهم بكثرة الرزق على من سواهم من الفقراء. وهنا يبين لنا ربنا أن الرزق بيده لا بيد الناس، وأن الله يوسع ويضيق الرزق عن علم وحكمة ومشيئة لا عن رضا أو غضب، فقد يوسع على العاصي ويضيق على الطائع اختبارا وابتلاء منه. وفي التفكر في صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. إن أي تفكر في دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم سيقود إلى حقيقة واضحة وضوح الشمس، فمشركو قريش ليسوا أهل كتاب، ولم يبعث الله تبارك وتعالى فيهم نبيا ينذرهم، وقد عاقب الله من قبلهم لتكذيبهم الرسل، ومع أن ما أوتوه لا يبلغ عشر ما أوتيتم يا أهل مكة، والله يعظهم ويوصيهم بأمر واحد فقط، وهو أن يقفوا متفكرين فرادى وجماعات في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يمسه جن أو سحر أو جنون، بل هو نذير يخوفكم عذاب ربكم، وفوق ذلك لا يريد منكم أجرا ولا مالا، فأجره على الله وهو شاهد على كل ما يجري. إن دلائل إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلا إلى برهة من الزمن في التفكر والنظر حتى للإنسان العامي والبسيط، فالدلائل لم توجه للعلماء والمختصين فحسب، بل هي عامة لكل الناس، وإن كان فهم دقائقها وأسرارها يحتاج لتخصص، لكنها بالعموم سهلة الفهم. ونصل الآن إلى سورة فاطر، وسميت بذلك لذكر اسم الله الفاطر فيها، وسميت أيضا بسورة الملائكة، وهي سورة مكية. وفي مقصد السورة العام أقوال عدة، والذي نختاره أن المقصد العام لها هو التذكير بالنعم، فكل آيات السورة وموضوعاتها تدور حول هذا المقصد. فالسورة كلها تعلمنا وتريد منا أن نتذكر نعم الله ونشكره عليها. ومناسبة أول السورة لآخرها أنه ذكر في أولها حمد الله على خلقه للوجود والملائكة ومشيئته بالزيادة في الخلق وقدرته على ذلك، وأن رحمته لا يحجبها أحد، وأن ما يحجبه فلا يرسله أحد. فقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وذكر في آخرها رحمته بخلقه، فلا يؤاخذهم بما كسبوا، ولكن يمهلهم ليكمل الاختبار والابتلاء. فقال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، والله يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ومناسبة مضمون السورة لمضمون التي قبلها منها أن السورتين سبأ وفاطر ابتدأتا بالحمد لله تعالى على نعمه الواردة في السورتين. وأما التفسير الإجمالي للآيات وتنزيلها على الواقع والعمل بها، ففي درجات الوراثة يقول تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالله أورث كتاب الله الخاتم عباده الذين اصطفاهم، وهم على ثلاث درجات: الأولى الظالم لنفسه من أصحاب المعاصي والذنوب، والثانية المقتصد والمقتصر على الفرائض والواجبات فقط دون النوافل، والثالثة السابقون بالخيرات، وهم الذين يزيدون على الفرائض بالنوافل ويسارعون لكل قربة وخير. وهؤلاء الثلاثة إنما كان توريثهم الكتاب ومنحهم الدرجات والاصطفاء بإذنه تعالى، وهو الفضل الكبير من الله في الدنيا والآخرة. إن هؤلاء الثلاثة من المسلمين، لكنهم درجات متفاوتة، فمن الخطأ أن نعتبر الناس صنفا واحدا من هذه الأصناف الثلاثة، أو النظر باحتقار للظالمين أنفسهم، فقد يصبح الظالم لنفسه مقتصدا أو سابقا والعكس. وفي تفويت فرصة الإيمان يقول تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فمن صور العذاب في جهنم أن يكون من فيها لهم بموتى ولهم بأحياء يخفف عنهم العذاب، وهذا جزاء الكفور، فهم يدعون ربهم أن يخرجهم ليستدركوا ما فاتهم، لكن الله يوبخهم بأنه أعطاهم من العمر ما تكون به الذكرى لمن يريد التذكر، وبعث النذير من الأنبياء والرسل والقرآن، فليس لهم الآن إلا أن يذوقوا بما ظلموا به أنفسهم، وليس لهم من ناصر. إن العمر الذي نعيشه لا يمثل ساعات تمضي وأياما تمر فحسب، بل هو الفرصة الذهبية للنجاة في الدنيا والآخرة، فمن فاتته هذه الفرصة فلا يلومن إلا نفسه. وفي سنة المكر والماكرين يقول تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، فلينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فقد أقسم كفار مكة أشد الأيمان والأقسام وبالغوا فيها، أنه إذا جاءهم رسول ينذرهم ليكونن أهدى من الأمم السابقة كاليهود والنصارى وغيرهم. فلما بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم نفروا، وذلك من أجل أن يبقوا مستكبرين في الأرض، حتى دبروا المكر الخفي السيء ليبقوا على الكفر والمعصية ونيل شهوات الدنيا. لكن سنة الله تقول أنه لا يحيط المكر السيء إلا بأهله، وأنه سيوقع بهم في النهاية. وسنة الله هذه في المكر والماكرين لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول لغيرها مهما كان. تتميز السنن الربانية بالعموم، فهي حاكمة على الجميع، وبالتكرار فهي تتكرر مع وجود شروطها وأسبابها، فهي لا تحدث مرة أو مرتين فقط، بل تتكرر على الدوام. وبالثبات فهي لا تتغير ولا يمكن التأثير عليها بحال. ونصل الآن إلى سورة ياسين، وسميت بذلك لذكر الحرفين المقطعين فيها الياء والسين، وهي سورة مكية عدا آية واحدة. وفي مقصد السورة العام أقوال عدة، والذي نختاره أن المقصد العام هو إحياء الموتى، فكل آيات السورة وموضوعاتها تدور حول هذا المقصد. فالسورة كلها تعلمنا وتريد منا أن نوقن بإحياء الموتى وقدرة الله على ذلك. ومناسبة أول السورة لآخرها أنه ذكر في أولها القسم بكلام الله المحكم على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم واستقامته على الصراط، وأن القرآن من لدن عزيز رحيم من أجل أن ينذر الغافلين، لكن أكثرهم لم يؤمنوا، فقال: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وذكر في آخرها قضية من قضايا الإيمان، وهي قضية الخلق والبعث، فقال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ومناسبة مضمون السورة لمضمون التي قبلها منها أن في السورتين فاطر وياسين التحذير من الشيطان، وذكر آيات الله في الكون، والمقارنة بين أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين. وأما التفسير الإجمالي للآيات وتنزيلها على الواقع والعمل بها، ففي كتابة الأعمال يقول تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالله تعالى يحيي الموتى يوم القيامة، وقد كتب كل ما قدموه وآثار من قدموه من عمل في الدنيا، ودونه وأحصاه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ. قد لا يذكر الإنسان من عمله الصالح أو السيء إلا القليل، بل حتى ما يذكره فإن التفاصيل تغيب عنه، لكن الله تبارك وتعالى يحصي كل شيء مهما دق وصغر، حتى مثقال الذرة من الخير أو الشر. وفي النظام الكوني يقول تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. تتحدث الآيات عن نظام كوني مدهش وعجيب يدل على خالقه ومسيره. فالليل يظهر عندما يسلخ الله منه النهار، مثل جسم الشاة ولحمها يظهر إذا سلخ منه جلدها. والشمس تسير بسرعة وتجري إلى مستقر يعلمه الله زمانا ومكانا بتقدير العزيز الذي لا يغلبه شيء، العليم بمخلوقاته، بحيث قدر وخلق مقدار أحجامها وفق هذا النظام. وكذلك القمر ينتقل في منازل في أحواله من الهلال حتى يكتمل بدرا ثم يعود هلالا، شكله كعود النخلة المتقوس اليابس الأصفر. فلا الشمس تطغى وتتجاوز على القمر، ولا الليل يسبق النهار في الظهور، فكلهم في فلك يسبح ويسير وفق قوانين ونظام مثل قوانين الحركة والجاذبية. ينسى الإنسان هذه الظواهر التي يشاهدها كل يوم بسبب الألفة والعادة، ولو تأمل وتدبر وتفكر لوجدها ظواهر تحير العقول وتملأ القلوب تعظيما وإجلالا لخالق هذا النظام ومدبر شؤونه. وفي مشهد القيامة يقول تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. أمامنا مشهد من مشاهد يوم القيامة، وهو أن الله سيختم على أفواه المشركين والعصاة فلا يستطيعون النطق لتتكفل الأيدي بالكلام، وتشهد الأرجل بما كانوا يكسبون في حياتهم، وقد أمهلهم الله في الدنيا زمنا يستطيعون به تدارك ما فات ويعملون العمل الصالح، وكان بإمكان الله أن يطمس ويعمي أبصارهم ويتيهون فلا يرون طريقا سالكا أمامهم، وكان بإمكانه أن يمسخهم على شكل حيوانات قبيحة فيبقوا على حالتهم ومكانتهم، فلا يتقدمون نحو الأفضل ولا يتأخرون لما كانوا عليه من حال سابق. وإلى حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج معا ننتفع بالقرآن، فإلى لقاء قادم.
4: كنتم مع برنامج معا ننتفع بالقرآن.
5: فهذا القرآن أنزله الله هداية وبشرى وشفاء ورحمة وبركة، ولم يشأ أن يتلى بالألسنة فقط أو يحفظ في الصدور فحسب، بل شاء أن يتلوه المسلم ويتدبره ثم ينزله على واقع الأفراد والمجتمعات ليقودها للسعادة والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة.
4: إعداد وتقديم الدكتور سعد الكبيسي على إذاعة دار السلام.
1: معا ننتفع
6: بالقرآن. تنفس بلا إله إلا الله،
7: لا إله إلا الله،
6: وابدأ ببسم الله وتعجب بسبحان الله، وافرح بالصلاة على رسول الله
7: صلى الله عليه وسلم،
6: وعاتب نفسك بأستغفر الله.

0: مسامع الشكوى، أجب دعوتي يا سامع الشكوى، اغفر زلتي يا سامع الشكوى، اصفح عني إلهي سيدي ومولاي، ذليل واقف ببابك فأعزه، ضعيف واقف ببابك فقوه، فقير واقف ببابك فاغنه، مذنب واقف ببابك فتب عليه، فإنك التواب العزيز القوي الغني. فاستجب دعائي إلهي، فاستجب دعائي.
1: إذاعة دار السلام. واحد وتسعين فاصلة واحد اف ام. إذاعة دار السلام.
0: القرآن كلام الله، أهل القرآن،
2: أهل القرآن
0: هم أهل الله وخاصته. القرآن كلام الله.
3: إذاعة دار السلام من بغداد. أيها السادة، نبقى مع القارئ الشيخ محمد نجيب مع آيات بينات من النصف الأول من الحزب الثاني والأربعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذن كنا مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ محمد نجيب، معكم إذاعة دار السلام من بغداد.
1: قال الحسن البصري: هانوا على الله فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم. ومن يهن الله فما له من مكرم. فالمعصية تورث الذل، ولا بد، فإن العز كله في طاعة الله، في طاعة الله. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله.
2: إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت فاسأل الله، تجد العون والكفاية والرشد والسداد واللطف والفرج والنصر والتأييد. فإذا سألت فاسأل الله. فاسأل الله.
3: برنامج بصائر الهداية للقرآن.
4: بصائر الهداية للقرآن.
3: بصائر الهداية للقرآن للدكتور عبد الله عبد الرحمن.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: الكسب الحلال. أمر الله تعالى المؤمنين بما أمر الله به المرسلين من الكسب الحلال وأكل الطيبات، فقال جل ذكره: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فهذا أمر من الله تعالى بتناول الطيبات التي أحلها الله لعباده. ومفهوم المخالفة لهذه الآيات تحريم الخبائث سواء في الأكل أو المعاملات، دل على ذلك قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل طيب أحله الله وكل خبيث حرمه الله، لما يفضي إليه هذا الخبيث من الضرر المتحقق على الفرد والجماعة. وقال تعالى في خطاب عام للناس كلهم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا، إلا ما دل الدليل على تحريمه. وتأمل رعاك

به وفعل الأسباب في تحصيله. وقد أباح الله تعالى الكسب الحلال وأمر بتحصيله والانتفاع به من مختلف وجوهه، سواء كان ذلك في تجارة أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك. والكسب المشروع جاء في نصوص شرعية لأنه قوام الحياة وعماد العيش، وفيه استغناء عن طلب الناس، حيث جعل الله تعالى حرث الأرض مما زين للناس لأن فيه كسبا وإنتاجا ينتفع به الإنسان. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. والحرث هو الزرع، وجعل الله تعالى التجارة طريقا للكسب والتكسب، وأحل الله المعاملات التي ليس فيها ضرر، فقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فقوله تعالى: وأحل الله البيع، بيان لما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريمه، وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع. وقال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أي بالكسب الحلال، لأن الإسلام حين أباح الكسب أمر بتحصيله. أما المعاملات والمبايعات التي فيها شيء من الضرر فقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت أنه نهى عن بيع الغرر، ونهى عن بيع شيء لم يكن معلوما وما أشبه ذلك. وحرم الإسلام المكاسب التي تأتي من طريق الفساد، لأنها تعرض العباد والبلاد للانحطاط والهلاك والدمار. فحرم الله تعالى الربا والسرقة والغصب والغش والاحتيال والاحتكار وظلم الناس وأكل الحقوق. قال جل ذكره: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال البغوي: أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، أي من غير الوجه الذي أباحه الله. وقال الطبري: فجعل تعالى ذكره آكل مال أخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطل. انتهى كلامه. أيها المستمعون الكرام، بعد عرض هذه الأدلة القرآنية ينبغي على المسلم ألا يدخل في كسب مالي أو معاملة مالية حتى يعلم حكمها الشرعي، لئلا يقع في معاملات محرمة ذات كسب خبيث يؤدي بصاحبه إلى خطر عظيم. ومن المعاملات المحرمة التي وقع فيها كثير من الناس المعاملات الربوية، حتى أصبح هم أكثرهم جمع المال من أي مصدر كان، وأن الحلال هو ما حل في يده. وإني أذكر نفسي وأذكر إخواني المسلمين بأن الله تعالى لما حرم الربا وبين خطره وأثره السيء وعقوبته في آخر سورة البقرة، ذكر في وسط الآيات قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك دلالة، لأن إيمان العبد وصلاته وزكاته تمنعه من الكسب الحرام، فلذلك خاطبهم بالإيمان ونهاهم عن أكل الربا.

عدم الوقوع في الكسب والسل ولو كان كثير في العقل والنفس وأثر في العبادة وفي حياة المجتمع. والكسب الحلال يكسب البدن قوة والقلب صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعاء وبركة في الأعمال والأعمار والأموال. إن تحري الكسب الحلال أمر عظيم يقتضي من الإنسان أن يديم النظر في استحضاره والتواصي به، وإذا لم يكن لدى الإنسان قوة في إيمانه توقفه عن الانسياق وراء شهوة المال وقع في الشبهات ثم وقع

0: في الحرام، والخطورة تكمن في غفلة الإنسان واستمرار النفس في الكسب الحرام واعتيادها عليه أو عدم مبالاتها فيه، وعاقبة المكاسب الخبيثة والمصارف المحرمة شدة وحساب وسوء عقاب، وعاقبة المكاسب الطيبة والمصارف المشروعة طوبى وحسن مآب. اللهم وفقنا لطيب المطعم وتحري الكسب الحلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج بصائر الهداية للقرآن،
2: بصائر الهداية للقرآن،
1: بصائر الهداية للقرآن، للدكتور عبد الله عبد الرحمن.

0: تطمئن القلوب.
1: ربنا قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن طمن قلبك بذكره، وأكثر من الاستغفار.

ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيتخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول له: اذهب فادخل الجنة، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة فإن لك 10 أمثال الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي وتضحك بي وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلا. لهاك النوم عن طلب الأماني وعن تلك الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها، وتلهو في الخيام مع الحسان. تنبه من منامك، إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن.

0: دار السلام. تابعوا برامجنا الاجتماعية الإسلامية والمنوعة من بغداد. إذاعة دار السلام من بغداد 91.1 FM.
1: إذاعة دار السلام تقدم نور. السيرة النبوية الشريفة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم مصطفى حسني. نور.
2: وصلنا لغزوة تبوك، وغزوة تبوك غزوة حصلت في رجب سنة 9 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا رسول الله عنده 62 سنة دلوقتي. الغزوة الرايح والجاي فيها كلها مواقف ممتلئة بالأنوار والحقائق اللي حب سيدنا محمد يسيبها قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى بعد سنة أو سنة وشوي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع 30,000 واحد من الصحابة. كم من المشاهد اللي حصلت في الطريق رايح جاي، لأن الطريق السكة لوحدها 1,000 كيلو. قعدوا أيام طويلة وأسابيع رايحين جايين. والقصة دي أو الغزوة دي نزل فيها سورة التوبة، أو عند العلماء يسموها سورة الفاضحة، اللي فضحت جبن المنافقين وأظهرت رجولة المؤمنين الصادقين. إحنا وصلنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي دلوقتي من المدينة في اتجاه تبوك، وهم ماشيين عدوا على مدائن ثمود، القرية اللي كان فيها قوم صالح، اللي ربنا قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اللي ربنا أرسل عليهم صيحة سيدنا جبريل لما كذبوا سيدنا صالح ودبحوا الناقة بتاعته. فلما نزلوا لقوا إن المكان فيه مية، فجريوا ملوا المية وشربوا الدواب بتاعتهم وبدأوا يعملوا العجين. وشاف النبي المشهد ده فقال انتظروا، توقفوا، إذا مررتم بديار الظالمين فلا تشربوا منها ولا تتوضأوا، وما أخذتم من عجين فعلفوا به الدواب، ومروا وأنتم باكون ألا ينزل بكم ما نزل بهم. كأنه صلى الله عليه وسلم بيحط عينينا إزاي وإحنا معديين من ديار الظالمين اللي نزل فيهم العذاب. إن أنا أفتكر إن دول ناس ربنا بعت لهم أنبياء فرفضوا واشتروا الدنيا وباعوا الآخرة وحاولوا يقتلوا نبيهم وكذبوا بالآية اللي مع نبيهم. الحاجات دي أصلاً ربنا أبقاها في القرآن عشان تفضل في قلوبنا ووجداننا. جايين الدنيا هنا عشان نعبد ربنا ونرحم بعض ونعمر الأرض. لما ربنا يبعت لنا نبي لازم تبقى حاجة كبيرة، فاللي كذبوا الأنبياء دول حاجة بالنسبة لنا لما نعدي بديارهم ناخد العبرة، مش ننشغل بحاجات في الدنيا. فقال لهم ما تاكلوش ولا تشربوا من الحتة دي، وبأكلوا بس الدواب عشان تشيلكم وتكمل، وساب لهم النور والحقيقة دي. وبعدين كمل صلى الله عليه وآله وسلم وحصل مشهد. المشهد ده إن وهم قاعدين كده جمل النبي ضل ناقة النبي، وكان في سيدنا عمارة ابن حزم عنده واحد معاه في الخيمة بتاعته اسمه زيد بن اللصيط. عمارة ابن حزم من الأنصار، زيد بن اللصيط ده من المنافقين، لكنه طلع. وبعدين وهم قاعدين كده زي ما بقولك برضه، عارف المنافقين تحس إن كلامهم فعلا كان ناس فاضية. فبيقول ما هذا، أيدعي محمد أنه يأتيه الخبر من السماء وأنه يتنبأ أنه نبي ولا يستطيع أن يعرف أين ناقته؟ بقى في نبي الجمل بتاعه يضيع منه، حتى مش عارف يقول لنا الجمل فين، وبيقول لنا جنة ونار وغيبيات. فسكت سيدنا عمارة كده وهو متضايق جدا من الكلام ده، فوصل الكلام للنبي فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أتكلم إلا بما يخبرني به ربي، أنا مش بقول حاجة إلا بوحي من ربنا، وإن ربي أخبرني أنها في وادي كذا وكذا قد حبسها خطامها بشجرة. الخطام الحبل، وهي معدية كده الحبل شبك في شجرة. فراحوا يبصوا على الجمل لقى في الحتة اللي النبي قال عليها صلى الله عليه وسلم، فجابوا الناقة بتاعت سيدنا النبي. أما سيدنا عمارة ابن حزم قال لزيد بن اللصيط ده اطلع بره، لا ترافقني في خيمتي، لا تصحبني في رحلتي، انا ناقص احنا رايحين نحارب وعاملين وانت عمال تتكلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فظهر نفاق زيد بن اللصيد ده، فطردوا سيدنا عمارة من صحبته في رحلته إلى الله سبحانه وتعالى. وبعدين حصل مشهدين حلوين قوي في الصلاة وهم ماشيين. إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان سيدنا المغيرة بن شعبة معاه، فجي وقت الصلاة فالنبي كان بيتوضى، فاتوضى صلى الله عليه وسلم، فسيدنا المغيرة بن شعبة قال: فأهويت إلى قدم النبي لأنزع عنه الخف، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ومن هنا أخذ العلماء رخصة أو حكم المسح على الخفين لما تبقى لابسهم متوضيين، وتعلمهم الصحابة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في التخفيف، إنك أنت لو قاعد في بلدك تعرف تمسح على الخف، أو دلوقتي عند بعض العلماء الشراب التخين يعني تمسح عليه 5 فروض، ولو مسافر تمسح عليه 15 فرض، يعني 3 أيام في بلدك يوم، ولو مسافر 3 أيام. وبعدين صلى الله عليه وسلم وهو بيتوضى كأنه تأخر في قضاء حاجته ووضوئه، فلما جه لقى الناس صلت وقدمت سيدنا عبد الرحمن بن عوف إمام، فصلى النبي بصلاتهم. ولما سيدنا عبد الرحمن بن عوف خلص الصلاة، قام سيدنا النبي عشان يصلي الركعات اللي فاتته، فسبح الناس: سبحان الله، احنا سيبنا النبي وصلينا ورا ابن عوف، ينفع كده؟ فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليهم، يعني شكرهم على اللي عملوه، وغبطهم أنهم صلوا الصلاة لوقتها. حلو قوي اللي انتوا عملتوه، هو ده الصح، ان كنتوا صليتوا الصلاة في وقتها وما أخرتوش الصلاة. وكأنه صلى الله عليه وسلم قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى في آخر شهور أو سنين عمره بيشاور على أهم حاجة تمشي في نورها كده وانت رايح لربنا، وهي الصلوات 5 لوقتها.
3: نور.
2: وبعدين وفي رحلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لتبوك، وصل الجيش 30,000 اللي هيحارب الرومان، اللي عددهم كما جاءت الأخبار 400,000. وصل سيدنا النبي ملقاش حد، ملقاش ولا إنسان. جيش الرومان فر، قذف الله في قلوبهم الرعب. جيش أقوى دولة موجودة في الدنيا خاف من مجيء المسلمين، فسابوا تبوك ورجعوا ديارهم. فقعد صلى الله عليه وآله وسلم وخطب في الناس، قال: أيها الناس، إني والله ما أمرتكم إلا بما أمرني به ربكم، وما نهيتكم إلا عما نهاني عنه ربكم. أيها الناس، ألا وإن رزقكم يطلبكم كما يطلبكم أجلكم، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن تعسرتم فلا تطلبوا الرزق إلا بطاعة الله. بيقول لهم صلى الله عليه وسلم في خطبة تبوك لما وصلوا: أنا كل حاجة بقولها من عند ربنا، وكل حاجة بقول حرام برضو من عند ربنا، ورزقكم مكتوب عند ربنا، اسعى لتحصيله، لما تسعى رزقك هيجري وراك وانت بتسعى، زي ما انت رايح له هو هيجيلك، كما يطلبكم أجلكم، زي ما كل واحد لحظة انتقاله وموته باللحظة عند ربنا تطلبه في الوقت المناسب. فإن تعسرتم، يعني حصل عندك أزمة مالية ما تغيرش قيمك عشان تجيب القرش، فإن تعسرتم فاطلبوه بطاعة الله. قاعدة: أولاً تريح البال، علي السعي وعلى ربنا الرزق. ثانياً لا تتنازل عن قيمك أبداً في سبيل مصلحتك. وبعدين وهم راجعين واحد من الصحابة مات. مين ده؟ اسمه عبد الله ذي البجادين. عبد الله ذي البجادين ده كان شاب من قبيلة مزينة، عجبوا الإسلام وعجبوا طريق ربنا سبحانه وتعالى وأسلم، ولكن كان يتيم وكان عمه اللي بيربيه وبيصرف عليه، ففضل مستني كده شوية، نفسه أن عمه يسلم هو كمان صاحب الفضل ده. فلما النبي فتح مكة صلى الله عليه وسلم ورجع للمدينة، مش قادر، نفسي روح للنبي، نفسي ما تحرمش من صحبة سيدنا محمد. فقال لعمه: من فضلك بقى ممكن تسيبني أروح، أنت مش عايز تسلم، خليني ألحق بسيدنا النبي. قال له: لو رحت للنبي سأجردك من كل ما أنفقته عليك حتى ثيابك. قال له: يا سيدي خد كل الدنيا، خد حتى اللبس. فأما قلعه لبسه، الرداء ما سابلوش إلا حتة لبس بسيطة كده اسمها الإزار من تحت يعني. فراح لأمه قال له: يا أمي، لا يا أمي، أنا رايح عند النبي. فقطعت له حتة لبس كده مخطط عندها غليظ كده، فاللبس المخطط ده اسمه البجاد، قطعته له نصين كده، لبس واحد تحت واحد فوق، لأن الصحراء بتبقى برد أو بتبقى حر في الجو الشتوي أو الجو، فلازم تبقى مكسي كسوة كويسة. فراح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لحقه، لما النبي شافه قال له أنت مين؟ قال له أنا فلان، وقال له أنت ليه لابس اللبس ده؟ فحكى له قصته، فتعجب النبي من الناس اللي بتفضل ربنا على الدنيا كلها. وكان بيحب يقرأ قرآن بصوت عالي كده، وكان سيدنا النبي بيحبه. وهم رايحين في تبوك قال له سيدنا النبي عندي طلب بس من حضرتك. قال له نعم. قال أدعو الله أن أموت شهيد. فقام سيدنا النبي قال اللهم إني أحرم جسده على سيوف الكافرين. قال له يا رسول الله والله ما هذا أردت، حضرتك بتدعي لي ربنا يحميني، أنا عايز أموت شهيد. قال يا عبد الله، وكان اسمه عبد العزة، فالنبي سماه عبد الله ذي البجادين، يعني زي أبو اللبس المخطط ده يعني. يا عبد الله، أما علمت أنك إذا خرجت في سبيل الله أي بقى حاجة، كنت في حرب، كنت في شغل، كنت في أي مهمة ترضي ربنا، فأصابتك الحمى فمت، مت شهيدا؟ أو إذا وقصتك دابتك، لو وقعت من على الحصان بتاعك، عملت حادثة يعني، فمت، مت شهيدا؟ هم راجعين جات له حمى وفعلا مات فيها. سيدنا بلال بن الحارث بيقول أنا صحيت كده بالليل لقيت عبد الله بن مسعود وبلال مسكين للنبي عليه الصلاة والسلام زي شعلة كده، والنبي بيحفر حفرة. وبعدين قال ادوني أخاكم، فنولوه سيدنا عبد الله ذي البجادين، والنبي أصر هو اللي يحطه في قبره وهو اللي يحفر، وقام حطه كده في قبره. تخيل واحد يعني قبل ما يخش قبره النبي كان في قبره، هو اللي حطه بإيديه كده وسوى القبر عليه. وقال اللهم إني أمسيت راض عنه فرض عنه يا رب. شاب ساب الدنيا عشان ربنا. فكان عبد الله بن مسعود ويقول وكنت أتمنى أن أكون أنا صاحب هذا القبر. ويموت سيدنا عبد الله ذي البجادين وهم راجعين من غزوة تبوك، ويدفن أحلى دفنة بإيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا بكمل معك.
1: كنتم مع نور، السيرة النبوية الشريفة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم مصطفى حسني. إذاعة دار السلام من بغداد.
4: الإخلاص، الإخلاص. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تنقلب علي.
5: وعكة صحية واحدة تجعلك تعدد وتتذكر كم من نعمة

0: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تعتمد على خلق رجل حتى تجربه عند الغضب.
1: راحة ذكر.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد حروف القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألفا.

0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: راحة ذكر.
2: يعلمنا صلى الله عليه وسلم الإيمان فيقول: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث الآخر صلى الله عليه وسلم.
3: وللقلب زاد،
4: وللقلب زاد،
3: وخير الزاد التقوى، وخير الزاد التقوى.
4: تقوى
3: إذاعة دار السلام.
4: دار السلام.
0: كيف تتغير؟
5: كيف تتغير؟
0: كيف تتغير على دار السلام؟
5: كيف تتغير؟ على إذاعة دار السلام.
6: هل سبق لك أن شعرت بأنك تمتلك كل ما تريده لكن لا تشعر بشيء؟ أن تصحو في منتصف الليل وكل ما تسمعه هو ضجيج أفكارك، أن تضحك في وجه العالم وتبكي في داخلك. أنا كنت ذلك الشخص، كان لدي كل شيء: النجاح، المال، العلاقات، المكانة، لكني كنت أتعفن من الداخل. وفي لحظة ما بدأت أتشقق، بدأت أسمع صوتا داخليا لم أكن أسمعه من قبل. ذلك الصوت كان البداية. هيا نبدأ. النجاح الخارجي مقابل الفراغ الداخلي. قبل سنوات كنت أعيش في ذروة ما يعرفه مجتمعي بأنه النجاح: راتب خيالي، أصدقاء مؤثرون، مكانة مرموقة، وحتى الجمهور. لكن في أعماقي كنت ضائعا. كنت أستيقظ كل صباح بنوع غريب من الثقل على صدري، لا سبب واضح، فقط شعور بالخواء. بدأت أطرح على نفسي أسئلة خطيرة: لماذا أشعر بهذا الفراغ رغم كل ما لدي؟ لماذا لا أشعر بالامتنان كما يفترض؟ لماذا أشعر وكأني أعيش حياة ليست لي؟ كنت قد بنيت لنفسي حياة كاملة، لكنها لم تكن حياتي، كانت ما توقعه الناس مني. لحظة الانهيار. لم تأتي لحظة الانهيار دفعة واحدة، بل كانت تراكمات. يوما بعد يوم كانت الابتسامة تبهت، والحماس يضعف، والنوم يتقطع. ثم جاء اليوم الذي تغير فيه كل شيء. كنت في اجتماع مهم أمام شاشة، محاطا بزملائي، وفجأة شعرت بشيء ينكسر داخلي، شيء عميق جدا، كأنني فقدت السيطرة. وقفت وغادرت القاعة، دخلت سيارتي وأغلقت الباب وانهرت. بكيت كما لم أبكي من قبل. تلك اللحظة رغم ألمها كانت أول لحظة حقيقية عشتها منذ سنوات. لننتقل لرحلة الأسئلة الكبيرة. بعد تلك الليلة لم أعد أستطيع العودة كما كنت. بدأت أسأل: من أنا؟ لماذا أفعل ما أفعله؟ ماذا أريد فعلا؟ بدأت أقرأ، أبحث، أراقب نفسي، واكتشفت أن كثيرا مما كنت أعتقد أنه أنا كان مجرد دروع، دروع صنعتها لأحافظ على نفسي من الرفض، من الفشل، من الضعف. الإدمان المقنع. لم أكن أتعاطى أي شيء، لكنني كنت مدمنا على العمل، على الإنجاز، على الإعجاب، على إثبات الذات. كل ذلك كان قناعا لإخفاء شعوري بعدم الكفاية. كل مرة أحقق شيئا أشعر بالفرح لثوان، ثم يعود الفراغ. أدركت حينها أنني لا أحتاج إنجازات جديدة، بل شفاء عميقا، شفاء من صوت داخلي ظل يهمس: أنت لست كافيا مهما فعلت. بداية التشافي بدأت أبطئ، انسحبت من بعض المهام، توقفت عن مشاركة كل لحظة على وسائل التواصل. بدأت أمشي وحدي، أكتب، أمارس التأمل، أعود إلى ذاتي. كان الأمر مخيفا في البداية، الصمت كان مزعجا، كنت أهرب منه طوال حياتي، لكن مع الوقت أصبح الصمت صديقي. اكتشفت أنني لست فارغا، بل كنت ممتلئا بأصوات ليست لي، أصوات المجتمع، التوقعات، المقارنات، المقاييس الكاذبة. حين بدأ كل ذلك يهدأ، بدأ صوتي الحقيقي يظهر.
5: كيف تتغير؟

0: كيف تتغير.
1: الآن سأخبركم عن ما لا يقال عن النجاح. النجاح الظاهري لا يخبرك بالحقيقة الكاملة، لا يخبرك عن الشعور بالوحدة في القمة، أو عن ضغوط المقارنات، أو عن الخوف الدائم من السقوط. اكتشفت أن النجاح الحقيقي لا يقاس بالأرقام، بل بالسلام الداخلي. أن تكون مرتاحا مع نفسك، أن تعرف من أنت عندما تطفأ الأضواء. أيضا بدأت أعيد بناء نفسي من جديد. سألت نفسي: ماذا أحب؟ ماذا أكره؟ من أنا دون الألقاب؟ بدأت أمارس الهوايات التي هجرتها، كتبت خواطر، التقيت بأشخاص دون أن يعرفوا شيئا عن شهرتي، وبدأت أرى شيئا جميلا يظهر، ذاتي الحقيقية. لم يكن التغيير سهلا على من حولي، بعضهم انسحب لأنني لم أعد كما كانوا يعرفونني، بعضهم انتقدني لأنني لم أعد أرتدي نفس القناع، لكن آخرين اقتربوا أكثر واحتضنوا نسختي الجديدة. العلاقات الحقيقية تظهر عندما تكون حقيقيا. مرت شهور ثم سنوات، وبدأت أشعر بشيء لم أعهده منذ زمن، الطمأنينة. لم أعد ألهث وراء شيء، لم أعد أقارن، لم أعد أهرب، كنت أجلس مع نفسي وأشعر بالسلام. أصبحت السعادة بالنسبة لي لا تقاس بلحظات الانتصار، بل بلحظات السكون. رسالتي إلى كل شخص ضائع: إذا كنت تستمع إلي الآن وتشعر بأنك ضائع، فاعلم أن هذا ليس نهاية الطريق، بل ربما هو بدايته. الضياع ليس عيبا، إنه دعوة للبحث. لا تخف من مواجهة نفسك ولا من إعادة بناء ذاتك. السعادة ليست هدفا تصل إليه، بل حالة تعيشها عندما تصدق مع نفسك. قبل أن نختم الحلقة، هناك نقطة سأخبرك بها. في إحدى الليالي كنت أمشي وحدي تحت المطر، لم يكن معي هاتف ولا رفيق، فقط أنا وصوت المطر. توقفت فجأة ورفعت رأسي إلى السماء وقلت بصوت مرتجف: أنا لا أريد أن أكون نسخة مرضية للجميع، أريد أن أكون صادقا حتى لو لم يعجبهم ذلك. في تلك اللحظة شعرت وكأنني أعدت روحي إلي. أدركت أن أغلى ما يمكن أن يملكه الإنسان ليس المال ولا الحب ولا الشهرة، بل هو أن يكون حرا من الداخل، حر من المقارنات، حر من الخوف مما سيقوله الناس، حر من الحاجة المستمرة لإثبات شيء. إن الحرية الحقيقية تبدأ عندما تحب نفسك وأنت في أضعف حالاتك، عندما تقول: أنا كاف حتى وأنا لست مثاليا. الشيء الذي غير حياتي إلى الأبد، في النهاية لم تكن كتب التطوير الذاتي ولا ورشات التحفيز ولا خطط النجاح. الذي غير حياتي حقا هو صدقي مع نفسي، لحظة جلست فيها مع ذاتي وقلت: أنا لست سعيدا رغم كل شيء، وهذا حقيقي ولن أهرب منه بعد الآن. من تلك اللحظة بدأت أعيش حقا. هذه كانت رحلتي، من الخارج المضيء إلى الداخل المظلم ثم إلى النور الحقيقي. شكرا لك على الاستماع، وأتمنى أن تكون هذه القصة نورا صغيرا في طريقك، كما كانت لحظتي المظلمة بداية نوري. إلى لقاء قريب.
0: كيف تتغير؟
2: كيف تتغير؟
0: برنامج كيف تتغير على دار السلام.
2: كيف تتغير؟
3: Ah. يا نفس فاز الصالحون بالتقى، وأبصر الحق وقلبي قد عمي، يا حسنهم والليل قد جنهم، ونورهم يفوق نور الأنجم. ترنموا بالذكر في ليلهم، فعيشهم قد طاب بالترنم. قلوبهم للذكر قد تفرغت، دموعهم كاللؤلؤ المنتظم. ويحك يا نفس ألا تيقظ، ينفع قبل أن تزل قدمي. مضى الزمان في توان وهوى، فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. فاستدركي ما قد بقي واغتنمي.

0: فإنه الركن إن خانتك أركان. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه شر من عز ومن هان.
1: من عز ومن هانوا.

ما أعظمها من جلسة حين يكون جليسك مصحفك وأنيسك الله.

معكم إذاعة دار السلام من بغداد. أيها الكرام، نحييكم عبر أثير إذاعة دار السلام، ونقدم لحضراتكم تلاوة طيبة مباركة بصوت القارئ إبراهيم المغربي، ما تيسر له من النصف الثاني من الحزب الثاني والأربعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

الله العظيم. أيها السادة الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة طيبة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ إبراهيم المغربي، ما تيسر له من النصف الثاني من الحزب 42، إذاعة دار السلام.

0: إذاعة دار السلام. قلب خافق ولسان صادق.
1: لأن السؤال فريضة وضرورة.
2: لماذا خلقنا على هذه الأرض؟ وما سر هذا الكون الفسيح؟
1: ومفتاح للفهم.
2: ما هو دور العلم في الوصول إلى الإيمان؟
1: ومدخل للعلم.
2: ما علاقة العقل بالغيب؟ لماذا وجد الشر؟ ولماذا شرع الدعاء؟
1: تساؤلات.
2: لماذا نزل القرآن الكريم باللغة العربية؟
1: أن نؤمن بوعينا.

0: لماذا أخفيت ليلة القدر؟
1: تساؤلات.
0: لم يكن إخفاء ليلة القدر أمراً عارضاً، بل هو اختيار مقصدي دقيق ينسجم مع فلسفة العبادة في الإسلام ومع المنهج التربوي الذي تقوم عليه الشريعة في بناء الإنسان روحا وسلوكا. ويمكن فهم هذا الإخفاء من خلال جملة من المقاصد الكلية والمعاني الفكرية العميقة التي تشكل جوهر الرؤية الإسلامية للعبادة والزمن والإنسان. أول هذه المقاصد هو تحقيق معنى الابتلاء والتكليف، فمن أهم غايات إخفاء ليلة القدر تحريك معنى الابتلاء الإيماني، فلو عينت الليلة تعيينا قطعيا لتحولت العبادة فيها إلى سلوك موسمي محدود يؤديه كثير من الناس بدافع ضمان الأجر لا بدافع صدق العبودية. إخفاء

0: وها يجعل المؤمن في حالة بحث وترقب ليختبر صدق إرادته في طلب الفضل الإلهي، فيجتهد في العبادة عبر ليال متعددة لا اعتماد على حساب زمني دقيق، بل على إخلاص النية واستمرار الطاعة. ثانياً، ترسيخ مبدأ الاستمرارية في العبادة. فالإسلام لا يريد من الإنسان أن يكون عابداً في لحظة استثنائية فقط، بل أن يكون موصولاً بالله تعالى على الدوام. إخفاء ليلة القدر يرسخ هذا المعنى، إذ يدفع المسلم إلى إحياء العشر الأواخر كلها وربما الشهر بأكمله، بدل اختزال العبادة في ليلة واحدة، وهذا يتوافق مع المقصد التربوي العام الذي يجعل العبادة نمط حياة لا أمرا عابرا. ثالثا، تعظيم قيمة الزمن في الوعي. فالزمن ليس حياديا ولا متساوي القيمة، بل تتفاوت الأزمنة في الفضل والبركة. وإخفاء ليلة القدر يجعل المسلم يتعامل مع الزمن بوعي ومسؤولية، فيتعلم أن كل لحظة قد تكون موضع نفحة إلهية، وهذا يعمق الحس الروحي بالوقت ويمنع الاستهانة بأي جزء منه، خاصة في مواسم الطاعة. ومن هذا نفهم معنى ما ورد في الأثر: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. رابعا، تهذيب النية وتصفية القصد. فمن مقاصد الشريعة الكبرى تزكية النفس، ولا تتحقق هذه التزكية إلا حين تنفصل العبادة عن الحساب النفعي البحت. وإخفاء ليلة القدر يسهم في تصفية هذه النية، إذ أن العابد لا يعلم على وجه اليقين هل أصاب الليلة أم لا، فيبقى عمله معلقا بالرجاء والخوف، وهما جناحا العبودية. وبهذا يتحول الاجتهاد من طلب أجر مضمون خامسا، الانسجام مع سنن الإخفاء في التشريع. فإخفاء ليلة القدر ينسجم مع منهج عام في الشريعة الإسلامية، حيث أخفيت أشياء عظيمة لحكم تربوية، مثل ساعة الإجابة يوم الجمعة والاسم الأعظم ووقت الموت. وهذا الإخفاء يربي الإنسان على دوام الاستعداد وعلى عدم الاتكال، وعلى الوعي بأن الفضل الإلهي لا ينال بالكسل ولا بالتوقيت، بل بحضور القلب ومداومة العمل. خلاصة القول: إن إخفاء ليلة القدر ليس حرمانا، بل هو فتح لباب أوسع من التربية الإيمانية، فهو دعوة ضمنية إلى أن يكون المسلم في حالة سعي دائم نحو الله تعالى، وأن يفهم العبادة بوصفها علاقة مستمرة لا صفة مؤقتة. بهذا المعنى يتحول إخفاء ليلة القدر من سؤال عن متى إلى مشروع متكامل عن كيف نكون عبادا حقا. تساؤلات.
1: لأن السؤال فريضة وضرورة.
2: لماذا خلقنا على هذه الأرض؟ وما سر هذا الكون الفسيح؟
1: ومفتاح للفهم.
2: ما هو دور العلم في الوصول إلى الإيمان؟
1: ومدخل للعلم.
2: ما علاقة العقل بالغيب؟ لماذا وجد الشر؟ ولماذا شرع الدعاء؟
1: تساؤلات.
2: لماذا نزل القرآن الكريم باللغة العربية؟
1: أن نؤمن بوعي. برنامج تساؤلات مع عدنان العامر. تساؤلات.

وفضلك واسع للكل مغنم. تركت

0: إذا اعتلت أبداننا داويناها بالقرآن، وإذا نامت ضمائرنا أيقظناها بالقرآن، وإذا وهنت عزائمنا قويناها بالقرآن، وإذا مرضت نفوسنا عالجناها بالقرآن، وإذا أظلمت سبلنا أنرناها بالقرآن.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. أيها السادة، نبقى مع القارئ الشيخ حسن الدغريري مع آيات بينات من الحزب 39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذن كنا مع تلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ حسن الدغريري، معكم إذاعة دار السلام من بغداد.
1: اللهم الطف بأوطاننا وأهلنا، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، واحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عجل لنا الفرج وأرح العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجتنا، وتقبل صلاتنا وصيامنا، واغفر خطيئاتنا، ونسألك العلا من الجنة.
0: وبهذا أيها السادة نكون قد وصلنا وإياكم لختام محطتنا لهذا اليوم، نلتقيكم بعون الله تعالى وأنتم في أفضل وأجمل حال. لا تنسوا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة دار السلام من بغداد.

إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم الآن بخشوع وتدبر لكتاب الله العزيز وآياته البينات من أول سورة الفاتحة إلى الآية 19 بعد 100 من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة معطرة مباركة في كتاب الله العزيز ومن سورة البقرة، ومن الآية 42 بعد 100 إلى الآية 200 تلاها على مسامعنا القارئ عبد الباسط عبد الصمد، معكم إذاعة دار السلام

إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعين الكرام، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة من كتاب الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.